0: وكل دافع مش نقي. احنا هنقف قدام يسوع علشان نجاوب على الطريقة اللي عشنا بيها حياتنا. ده المكان اللي هتتوزع فيه المكافآت، وبرضو المكان اللي هيتحرق فيه قش حياتنا ويبقى رماد. النهاردة هنعرف أكتر عن دينونة المؤمنين. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة دكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي. هنركز في العظة الثانية من 10 عظات على لما الملك بيحاكمنا.
1: في راجل مؤمن لقي واحدة تانية غير مراته علشان يعيش معاها، فساب مراته أولاده وتجوز الست التانية وراح عاش معاها في مكان تاني. ما كانش ليه دور مهم في حياة الأولاد اللي سابهم وراه. ممكن يبعت لهم بطاقة عيد ميلاد كل فترة أو يبعت لهم شوية فلوس قليلين، لكن هو مش بيشارك. وبعدين طبعا بيكون في إحساس بالكراهية والظلم الكبير. انت عارف قد ايه المواقف دي بتبقى وحشة. وبعدين يسوع جه ومراته المؤمنة راحت السماء مع يسوع وطلعت في السحب، وهو كمان راح السماء. تفتكر يسوع هيعمل ايه؟ يسوع هيقول طيب دلوقتي خلينا ننسى الماضي، امسكوا ايدين بعض وادخلوا السماء وكأن كل اللي حصل على الارض ما حصلش. تفتكر ان ده اللي هيعمله؟ اكيد لا، ده المكان الاخير اللي هيحصل فيه الحساب. لو كنت فاكر اني ببالغ، ايه رأيك في كورنثوس الاولى واصحاح 4؟ بولس بيقول اذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر اراء القلوب. تقدر تلاقي دقة اكتر من كده؟ وهناك عند كرسي المسيح كل حاجة هتتحل. عشان كده مهم جدا لينا كمؤمنين اننا نحل كل المشاكل دي واحنا عايشين على الارض، علشان تكون عدد المشاكل اللي محتاجة تتحل في السماء قليل. لما الكتاب المقدس بيقول اننا مش لازم ننتقم لنفسنا، لين نقمة انا اجازي يقول الرب، احنا فاكرين ان ده خاص بس بغير المؤمنين. هو لا لا، السبب في انك مش لازم تنتقم لنفسك حتى مع المؤمنين التانيين هو اننا هنقف قدام كرسي المسيح، وهناك يسوع هيحط كل حاجة في مكانها الصحيح. دلوقتي لو انت بتفكر بطريقة لاهوتية، فده السؤال اللي بيدور في عقلك. انا اقدر اقرأ السؤال ده. ممكن تقول لي هو انت بتقول اننا هنشوف خطايانا اللي ترمت في اعماق البحر؟ هقتبس تاني من جون موري، هو قال ان لو احنا شفناها اكيد احنا هنشوفها مغفورة، علشان فعلا خطايانا مش هتتحسب علينا تاني. ده مش وقت عقاب، مفيش حاجة زي كده، ده شيء بيحدد المكافآت. لكن افتكر ان ده اللي ممكن يحصل. ايه رأيك لو يسوع اخد كل اعمالك وحولها لذهب او فضة او احجار كريمة او خشب وقش، وشفت كل الكومة دي قدام عينيك وبعدين حرقها؟ ده هيعطي تقييم حلو جدا لحياتك من غير ما تشوف اي خطية من خطاياك. بغض النظر عن الطريقة، هي دينونة دقيقة. ممكن تقول لي طيب هو يسوع هيغضب؟ لا، كل غضب الله اتاخد لما يسوع المسيح مات على الصليب. لكن انا ما اقدرش افكر غير انه ممكن يكون محبط بسبب الطريقة اللي عشت بيها حياتك مع كل الحاجات اللي ادهالك. ولو نجيت من النار والبيت اتهد وراك، مش ده هيكون شيء محبط؟ بولس بيقول اننا لازم نعيش بالطريقة اللي ترضيه، وده معناه اننا ممكن برضو نعيش بالطريقة اللي ما ترضيهوش، على الرغم من انه بيحبنا بنفس الطريقة، علشان حبه لينا مش مرتبط بأعمالنا. في راجل حلم، والحلم كان كالآتي. هو قال انه شاف في الحلم كل حياته في كومة واحدة فيها حاجات كتيرة مش عارفها من بعضها. وانتوا عارفين ان الاحلام بتكون مش منطقية، ممكن تبقى غريبة ومربكة جدا. لكن قال ان يسوع اخد كبريت وولعها، وقال ان كل حاجة تحولت لدخان، ولما كل حاجة خلصت ما كانش فيه غير كومة رماد. وبعدين قال انه ابتدى يمشي في الرماد، وكل ما يدخل في العمق لاحظ ان فيه حتت صغيرة جدا من الذهب، وحتت صغيرة من الفضة، وحتت صغيرة من الأحجار الكريمة. وبعدين أخد فرشة صغيرة وشال كل الرماد بعيد، وبعدين نظف الحتت الصغيرة بتاعته من الذهب والفضة والأحجار الكريمة وحطها في علبة صغيرة. ممكن تكون دي نفس الطريقة اللي هتحصل. احنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا هنا يا أصدقائي. احنا كلنا هنقف قدام كرسي المسيح. دلوقتي ممكن تقول لي يا سيس لوتزر، يسوع هيدور على ايه؟ ده سؤال ممتاز، أنا مبسوط جدا أنك سألت السؤال ده. أنا ما كنتش هجاوب على السؤال ده، لكن أنا جالي إيميل من واحد بيشوفنا على الإنترنت، فيا بل شكرا على الإيميل بتاعك علشان أنا هجاوب على السؤال ده. في أوقات لما بوعظ في الموضوع ده بعمل عظة منفصلة عن سؤال يسوع هيدور على إيه، لكن بما أن دي العظة الوحيدة عن كرسي المسيح فالأحسن أني أدي لك 4 أو 5 حاجات يسوع هيدور عليهم علشان أنت لازم تعرف إيه اللي هينجيك من النار. هو في سؤال في الدنيا كلها أهم من معرفة إيه اللي هيعدي من النار، إذا كان الذهب والفضة ولا الخشب والقش. خليني أدي لك 4 أو 5 حاجات يسوع هيدور عليهم. أول حاجة، هيدور على قبولك للظلم والاتهامات الباطلة بسعادة وفرح. انت عارف ان في السنة او السنتين اللي فاتوا فيه 7 كتب على الاقل اتكتبوا بيقولوا ان المؤمنين هم الارهابيين الحقيقيين وان امريكا لازم تخاف مننا احنا. الكتب دي مليانة بالاتهامات الباطلة. اسمع كلمات يسوع: طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات. ده هيساعدك انك تنجو من النار لو استقبلتها بفرح. خليني ادي لك طريقة تانية مهمة علشان يكون عندك ذهب وفضة واحجار كريمة: الضيافة. في لوقا 14 يسوع بيحكي قصة حلوة بيقول: اذا صنعت غذاء او عشاء فلا تدعو اصدقائك ولا اخوتك ولا اقربائك ولا الجيران الاغنياء لئلا يدعوك هم ايضا. يسوع قال: بل اذا صنعت ضيافة فادعوا المساكين الجدع العرج العمي فيكونوا لك الطوبة إذ ليس لهم حتى يكافئوك. وبعدين يسوع بيقول لو عملت كده هتتكافئ في قيامة الأبرار. إحنا بنتكسف من فكرة إن المكافآت هترجع لنا، لكن يسوع ما عملش كده. يسوع قال دور على حد ما يقدرش يدفع لك واستثمر في حياته وإنت هتلاقي حاجة هتستحمل النار. في حاجة تاني: الأمانة في شغلك. خلينا نفترض انك هتروح الشغل بكرة وانت مش بتحب شغلك خالص، انت مش بتحب المدير. بولس بيقول في رسالة كولوسي: اي حاجة بتعملها اعملها من قلبك علشان الله مش علشان الناس. لو مش بتحب مديرك ما تشتغلش علشانه، اشتغل علشان يسوع بدل ما تشتغل علشان مديرك، واشتغل علشان مديرك كأنه يسوع. ده اللي بتقوله الآية: كل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث. السلوك اللي فيه بهجة والعمل من القلب يستحق المكافأة. حاجة تانية: حب اللي مش محبوب. يسوع قال ده في لوقا 6 وعدد 35: بل أحبوا أعداءكم واحسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما. الله حط في حياتك حد مش محبوب خالص، ممكن يكون قاعد جنبك النهاردة. ليه؟ الله بيقول أنا دخلت حياتك علشان عايزك تاخد مكافآت كتيرة، عشان كده ابتدي حبه ومكافأتك هتكون عظيمة. أنت مدرك قد إيه يسوع أمين؟ الكتاب المقدس بيقول إن حتى لو قدمت كوباية مية باسمه مش هتخسر مكافأتك. عشان كده الكتاب المقدس بيقول في كورنثوس الأولى وإصحاح 4 لما بيتكلم عن يسوع لما كشف عن دوافع قلوب الناس: وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. كل واحد هيكون عنده حاجة الله يمدحه عليها، كل مؤمن هيكون عنده حاجة وسط الرماد. دلوقتي أنا فعلا عايز أوضح حاجة في النقطة دي علشان فيه اللي منكم بيسمع لكن مش مؤمن بيسوع. أنت عمرك ما وثقت فيه كمخلص وفسرت كل حاجة بقولها غلط. أنت بتقول لنفسك هي دي الطريقة علشان تكون علاقتي كويسة مع الله، إنك تكون طيب وتستقبل الفقراء وتتعلم إنك تحب الناس اللي مش محبوبين، ممكن يكون هو ده الطريق للسماء. لا، مش هو. كل أعمالنا ملوثة بالخطية، وهو ده السبب إن الكتاب المقدس بيقول إننا نخلص مش بالأعمال. طالما أنت بتبص لحياتك علشان تلاقي أسباب علشان الله يقبلك فأنت بتدور على الفاضي. أنا سمعت الأسبوع اللي فات إن في اليابان مثلا ثقافة العار اللي بيكون تركيزها على العار إن ناس كتير لما يطردوا من شغلهم مش بيقولوا لعائلاتهم علشان ما يتكسفوش، وفي الوقت ده ممكن ما يرجعوش بيوتهم، ممكن يعيشوا في الشوارع علشان عايزين القبول، ودي بتكون ضربة قوية لتقبلهم لدرجة إنهم مش بيعرفوا يتعاملوا معاها. كلنا عايزين القبول، وأكيد إحنا عايزين الله يقبلنا، لكن القبول بيكون عن طريق يسوع المسيح بس، إننا نقبله كمخلص علشان هو اتقبل، إحنا كمان هنتقبل على أساس استحقاقه.
0: يا صديقي، العظة اللي سمعتها دلوقتي مبنية على سلسلة من العظات بعنوان الملك جاي، علشان نجهز لمقابلة يسوع. قبل ما نسيبك النهاردة عايزين نشجعك، لو انت مؤمن بيسوع المسيح ممكن تقف دلوقتي وتسأله علشان يعطيك الحكمة والإرشاد اللي هتحتاجها علشان تعيش النهاردة من أجل مجده. كلنا محتاجين نصلي علشان ده كل يوم، مش كده؟ كل مؤمن محتاج يكون بيتمم خلاصه بخوف ورعدة زي ما الكتاب بيقول، فلازم نبقى صحيين لسلوكنا ونشوفه بيمجد الرب ولا لا. هو ده هدف حياة المؤمن. ولو انت عمرك ما خدت الخلاص بالإيمان بيسوع المسيح، خليك فاكر ان الخلاص مش بيجي بالأعمال، دي هدية مجانية للمؤمنين. زي ما سمعت في العظة دي، هيجي اليوم اللي هنتحاسب فيه. شكرا لانضمامك لينا والرب يباركك. النهاردة سمعنا الجزء التاني من عظة بعنوان الملك بيحكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات مقدمة من دكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرب حتى الفوز علشان نعرف شوية أفكار أخيرة عن يوم رهيب هيجي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل، اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش متعود عليه. لو اكتفيت بالواضح بس هتخسر حبة حاجات مش هتعرفها أبدا غير لو سألت. اسأل.

أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار مع موسى بعد ما قتل المصري وهرب شور أرض مديان وتقابل مع الكاهن بتاعها وزوجة بنت صفورة وجاه ولد سماه جرشوم. واللي صار بعدها إن موسى لما كان في الجبل حريب مع الغنم بتاعها طلع على الله في العليقة وتكلم معاه وقال له أنا هو الله بو أجدادك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طبعا الله بعد ما قال الموسى إننا هو الله قال له أنا حنطلع بني إسرائيل من مصر ونأخذهم بيش يمشوا الأرض الموعد اللي وعدت بيها زمان جدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وتوى وجيعة شعبي وصلتني وشفت ضيقتهم من معاملة المصريين وحندزك الفرعون بيش تطلع شعبي بني إسرائيل من مصر وترجع بيهم الفلسطين. فقال موسى ربنا ما نكون أنا بيش نمشي الفرعون ونطلع شعبك من مصر. فقال له الله أنا نكون معاك ما تخافش، وبالأمارة لما نطلع شعبي من مصر تجو تعبدوني هنا على الجبل هذا. فرد موسى على الله وقال له حنمشي لليهود ونقول لهم رب أجدادكم دزني لكم، فإذا سألوني شنو اسمه شنو نقول لهم؟ فرد عليها الله وقال له أهي اللي أهي، هيك تقول بني إسرائيل أهي دزني لكم. وقال الله لموسى هيك تقول البني إسرائيل يهوى إله أجدادكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب دزني لكم، هذا اسمي للأبد وهذا ذكري لآخر الزمان. وعدي لمد الشيوخ إسرائيل وقول لهم الرب إله أجدادكم طلع لي وقال لي راني شفت شن صار فيكم في مصر وحنحرركم من العبودية في مصر وناخذكم الأرض صابة وخيرها واجد أرض الميعاد. فإذا سمعوا كلامك تأخذهم وتخش علي فرعون وتقول له الرب إله العبرانيين لقانا وتوى بنسافروا مسافة 3 أيام في البر ونذبحوا أضحية للرب إلهنا تقديم. لكن أنا عارف إن فرعون مش حيابة ولو بالقوة، فحنضرب مصر بكل قدرتي وبعدها حيطلعكم ونعطي نعمة للشعب في عيون المصريين، ففي أي مكان تمشوا ما يطلعوش منا فاضيين. لكن كل ولية تشحت من جارتها حاجة مصنوعة من الذهب ولا الفضة ودبش وتلبسوهن لعيالكم وبناتكم فتسرقوا المصريين.

فجاوبوا موسى وقال له لكن إذا هم ما صدقونيش وما سمعوش كلامي وقالوا الله ما طلع لكش. فرد عليه الله وقال له شنو هذه اللي في يدك؟ فقال له موسى عصا. فقال له الله اعزقها على الوطا. فعزقها فتحولت العصا اللفعة، فخاف موسى هرب منها. فقال له الله مد يدك ومسكها من ذيلها. فدار موسى كيف ما قال الله ومسكها من ذيلها، فردت عصا موسى كيف ما كانت قبل. فقال الله بيش يصدقوا ان الله ربك طلع لك وإله اجدادهم ابراهيم واسحاق ويعقوب. وزاد الله قال له موسى حط يدك في جيبك. فحط موسى يده في جيبه وطلعها، فشافها برصة كيف الثلج. وقال الله خششها مرة ثانية في جيبك، فدار كيف ما قال له فردت يده كيف قبل. بعدها قال الله لموسى إذا ما صدقوش لما يشوفوا المعجزة الأولى يمكن يصدقوا لما ادر لهم المعجزة الأخيرة، وإذا ما صدقوش المعجزتين وما سمعوش كلامك فخذوا مية من النهر ورشها على الوطاء، فتحول المية المرشوشة على الوطاء الدم. قال موسى لله أسمعني يا سيدي، أنا مانيش مكلمانجي من يوم يومي، لكن أنا فمي ثقيل ولساني أقرج. فقال الله ما اللي صنع فم الإنسان؟ ومن هو اللي يخلي الإنسان بكوش وإلا أطرش وإلا أعمى؟ مش أنا ربك الله؟ فعدل الناس وأنا نكون معاك ونعلمك كيف تتكلم. فقال موسى لله أسمعني يا سيدي، دز معايا حد يساعدني. فتعقد الله من موسى وقال له مش هارون اللاوي خوك؟ أنا عارف أن هارون مكلمانجي وصاحب لسان، وراه أخوك هارون طلع من مكانه وماشي يلاقي فيك لما يشوفك حيفرح موسط قلبه. فتكلم معاه وتقول له الكلام كله اللي أنا حنساعدك ونساعده ونعلمك مشان تديره، وهو يكلم الشعب بدالك ويكون لسانك وانت تكون ربه وتاخذ معاك العصا هذه في يدك باش تدير بها المعجزات. فمشى موسى ورجع لأرض مديان عند نسيبة وقال له أنا ماشي شور مصر باش نشوف هالي قاعدين حيين ولا لا. فقال لنسيبة امشي معك السلامة. فقال الله لموسى امشي شور مصر لأن فرعون مات والناس كلهم طالبين أنفسهم.

فخذا موسى مراتة ولده وركبه مع الحمير ومشى شور مصر وخذا موسى العصا معاه في يده. وقال الله لموسى لما تمشي وترد لمصر شوف العجائب اللي درتها في يدك واللي خليتك تعرف كيف تديرها أصنعها قدام فرعون، لكن أنا حنشدد قلبه وما يطلقش شعبي بني إسرائيل يجوا لفلسطين. فتقول الفرعون هيك يقول لك الله إسرائيل راي هي ولدي البكر، فنقول لك اطلق ولدي بيش يعبدني، فإذا أنت ما بيتش أنا حنقتل ولدك البكر. وصار في الطريق اللي كان ماشي فيها إن الله لقاه وطلب إنه يقتله، فأخذت صفورة مرات موسى حيطة وطهرت ولدها جرشوم ومسكت كرعيه، فقالت أنت عريس دم ليا، فانفك عنا وسيبة. وقتها قالت عريس دم عشان الطهارة. وقال الله الهارون امشي للبر بيش تستقبل أخوك موسى، فمشى وتلاقى معاه في جبل الله وقعد يحضن فيه، وحكى موسى الهارون كل الكلام اللي الله قال له وكل الآيات اللي خلاه وعلمه بيش يديرها. ومشى موسى ومعاه هارون ولمدوا كل الشيوخ متاع بني إسرائيل، فكلمهم هارون لأن موسى كان أقرش، وقال لهم إن الله رب موسى كلمه في الجبل وخلاه يدير آيات ومعجزات قدام الناس، فآمنوا الناس لما شافوا موسى دار الآيات اللي تعلمها من الله وسمعوا كلام الله إن الله حيطلعهم من العبودية ويردهم لبلاد الوعد. اللي صار بعدها الناس قعدت قريبة من الله وسجدوا وقعدوا يسبحوا في الله. اللي صار بعدها إن موسى وهارون خشوا على فرعون وقالوا له هكي يقول لك الله إله بني إسرائيل اطلق شعبي بيش يعبدوني في البر، فرد عليهم فرعون وقال لهم

من هو ربكم حتى نسمع كلامه ونطلق اليهود من عبوديتي؟ فقالوا له الله هو إله العبرانيين لقانا، فنحن لازم نسافره 3 أيام في البر ونذبح حوله، لأن بيش ما يجي بالناش المرض والحاجات اللي هي مش كويسة إذا رفضنا نديره اللي قالنا عليه. فقال لهم فرعون ليش يا موسى وهارون تبوا توقفوا الشعب من عبوديتي وخدمتي؟ امشوا في طريقكم. وقال فرعون زيادة الشعب هذا واجد ومعبي الوطاء وانتوا تبوا تريحوهم، كلام هذا مش ممكن يصير. وأمر فرعون الناس متاعه اللي هم المسؤولين، قال لهم لازم يكدحوا أكثر وأكثر ويضغطوا أكثر أكثر على اليهود باش يخدموا أكثر وزيادة. فصار اللي قال عليه إن معاش يعطوا الشعب راحة، فإنهم يصنعوا حتى كانوا يصنعوا وقتها في البلوك كانوا يعطوا فيهم القش واتي ويخلطوا فيه مع التراب والمية، لكن بأمر فرعون قعدوا يعطوا فيهم بس المية والتراب، وهم اليهود لازم يمشي يدوروا على القش برواحهم. فقعد الشغل الدبل أكثر وأكثر وتعبوا اليهود أكثر، والله يسمع في شكوتهم. واللي صار إن المسؤولين عليه اليهود في الشغل قعدوا يديروا في حاجات ويقولوا للناس شوفوا وين هو الله، من هو الله توا، وين الله متحكم، ما فيش إلا فرعون هو الله اللي على الأرض، لأن فرعون كان وقتها يسحب روحه الله بالصح. طبعا هذا كله صار والله شايف، والبقية من القصة إن شاء الله نحكوها لكم في حلقة جاية، فخلوكم معنا. وإذا كان عندكم أي سؤال ولا استفسار والله حاجات مش فاهمينها دزونا على عنواننا اللي تسمعوه في آخر الحلقة، وإن شاء الله نجاوبوكم على كل استفساراتكم ونقول لكم سلام المسيح معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعا.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلا في كلامك.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

مستمعينا في كل مكان، ازيكم؟ وحشتونا. من الحلقة اللي فاتت وانا شغلاني قوي فكرة الحب دستور، واحنا في برنامجنا بنحاول نقرأ بعض بنوده، وانت بقى عليك انك تجتهد عشان تعرف باقي البنود، وساعتها يبقى قدامك اختيارين: اما انك تطبق وتلتزم بالواجبات اللي فيه، وساعتها النتيجة هتكون انك هتستمتع بحقوقه، او تقرر إنك تفكك منه وتعيش بالمفهوم اللي انت تعرفه من زمان عن الحب. بحب أفكركم إن اللي بنقوله هنا ده اجتهاد مننا ومحاولة تستحق التفكير لأغلى قيمة في حياتنا هي الحب. هنطلع فاصل صغير ونرجع نسمع عن حاجة كمان مهمة في الحب.

أعزائي المستمعين، أنتوا دلوقتي بتسمعوا حاجات مهمة في الحب، والنهاردة كلامنا عن الحب والظن. الحب هو إنك ما تحكمش على حاجة أنت مش متأكد منها للآخر. الحب هو إن حضرتك تقدم استقالتك فوراً من شغلانة كنت بتشتغلها من زمان. المفسر، مفسر الأقوال والأفعال. الحب هو إنك تطلع حد من قالب كنت حطه فيه من زمان. الحب إنك تتأكد من مصادر معلوماتك قبل ما تحكم على حد. الحب هو قرار الثقة في الآخرين، يعني أنا واثق فيك للآخر. الحب يعني إنك تكون رقيق مع الشخص اللي ما بيغلطش فيك، وتكون رقيق أكتر مع الشخص اللي بيغلط فيك. الحب إنك تعرف إنك مش دايماً على حق. الحب هو إنك تركز على الجانب الإيجابي ونقط القوة في حياة الآخرين. الحب إنك تبقى متأكد من إن اللي بيتكلمه بصوت واطي قدامك مش بيتكلمه عليك. الحب هو إنك على قد ما بتفكري في نفسك بالإيجاب، فكري في اللي حواليكي كده كمان. الحب هو التخلي والتنازل عن التوقع السلبي في الآخرين. الحب هو إنك تدور على مبرر حقيقي مستخبي وسط الغلطة اللي غلطها حد فيك. الحب هو إنك تعرفي إنها ما قالتش صباح النور عشان ما سمعتش كويس صباح الخير. الحب هو إنه أول سبب يجي في بالك في إنه ما سلمش عليك ليه هو إنه ما شافكش أصلاً وإنت داخل. الحب هو عدم انتظار البراهين الكتير عشان تتأكد من سلامة النية، يعني افرض دايماً حسن النية. الحب هو عدم توقع الخيانة من أقرب الناس وأبعدهم كمان. الحب هو إنك تفكر بعقل في ردود الأفعال قبل ما تحكم عليها. الحب هو إن لما تضيع منك حاجة مش لازم تكون اتسرقت. الحب ما بيعممش، ما بيوحدش، يعني اللي سرق مرة ما يتسماش سراق أو حرامي، واللي كذب عليك مرة مش شرط يكون بيعمل كده طول الوقت، واللي خمك في بيعة مرة ركز معاه المرة اللي بعدها وما تخونش كل البياعين. الحب، حب لكل الناس اللي بتقابلها وبتتعامل معاها. الحب مش مكتوب لناس معينين بتتعامل معاهم. الحب ليه قوانين وأصول محتاجين كلنا نتعلمها. هو ده الحب وهي دي أصوله. حلقتنا خلصت النهاردة، استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.
1: شمس حامية وطريق صحراوي، وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهل تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: جئتم اليوم مبكرين.
8: نريد أن نسمع.
9: لم نكمل حديثنا المرة الماضية.
10: قطعنا الحديث وبترناه بترا.
7: ها هو أبي قد جاء.
8: عم قاسم اسمع.
9: يا عم قاسم.
10: نحن لا نريد.
11: اسمعوا أنتم اسمعوا.
8: ها نحن نسمع.
11: أنتم لا تسمعون.
9: بل نسمع.
11: تسمعون ما تريدون أن تسمعوا. عندكم نظرية لا تريدون أن تحيدوا عنها وتحبون أن أوافقكم عليها.
10: لم نقصد ذلك يا عم قاسم.
7: فماذا قصدتم؟
10: نزول المسيح حدث قوي خارق، هو يوم القيامة، هذا ما قصدناه.
9: هل غضبت يا عم قاسم؟
8: آسفين، أعذر ثورتنا.
11: أعذركم طبعاً.
9: وتسامحنا؟
11: وأسامحكم، الموضوع ليس سهلاً.
10: لم نقصد أن نجرك إلى نظرية ما أو ندفعك نحو رأي معين.
11: أنتم لم تقصدوا ذلك ظاهرياً.
8: ظاهرياً؟
7: في داخلكم رغبة لذلك، هذا بدا في ثورتكم.
8: نأسف مرة ثانية.
11: لا لا لا داعي للأسف، قلت لكم إني أعذركم. كثيرون لا يرون في مجيء المسيح الثاني إلا عودته بقوة ومجد خارق في اليوم الأخير.
9: أنا فكرت في مجيئه وقت موت المؤمن، وبعد تفكير هادئ قبلته.
10: وأنا أيضا في انفعالي وقتها لم أعطيه وقتا كافيا من التفكير.
8: أنا قبلت الفكرتين، المجيء وقت موت المؤمن،
7: وإعداد المنازل لنا عنده،
8: ووقت دخوله القلب.
9: الآية التي تقول إن فتح أحد الباب يدخل إليه واضحة مباشرة.
7: الروح القدس الذي يرشد ويقوي ويعزي.
10: والنوع الثالث يا عم قاسم،
11: المجيء بالقوة في الملكوت في مواجهة الاضطرابات والضيقات. يأتي المسيح ليتمم ملكوته ويحقق قوته بعقاب الأشرار وهزيمتهم ودحرهم، كما جاء مثلا في متى 16 عدد 27 و28.
7: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته.
9: قوم لا يذوقون الموت.
8: عند المجيء هناك من لا يذوقون الموت.
10: لعل لهذا معنى مجازيا.
7: بل حقيقي، في هذا المجيء قوم لا يذوقون الموت.
11: فهذا المجيء ليس مجيء النهاية.
9: فما هو؟

0: هذا المجيء يتم حيث تتكاثر الاضطرابات والمتاعب والمشاكل وتضغط على المؤمن. حينئذ يأتي المسيح بقوة ليهزم الظلم والاستبداد ويعيد الحق لأصحابه.
1: كثيرون يخلطون بين هذا المجيء وبين مجيء المسيح ثانية في انقضاء العالم، وهذا يقودهم إلى خطأ كبير في التفسير.
0: هذا مجيء يختلف عن مجيء النهاية.
1: مجيء النهاية هو المجيء الأخير
2: في يوم القيامة.
3: وهل هناك مجيء بعد ذلك؟
4: هذا هو المجيء المقصود،
0: وذكره المسيح بوضوح كما دونه متى البشير أصحاح 25 من عدد 31. اقرأي يا مريم.
1: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة والقديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده.
2: واضح أن ذلك هو يوم الحساب والدينونة العظيم
3: مدام جلس على كرسي المجد.
4: وماذا يقول أيضا؟
0: يتحدث عن حساب الأخيار والأشرار. أكملي يا مريم.
1: ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول للذين عن يمينه: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم.
2: هذه مكافأة الأبرار.
0: نعم. ثم يقول للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته.
3: وهذا هو عقاب الأشرار.
1: هذا صحيح، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية.
4: هذا مشهد الحساب الأخير،
2: وهذا اليوم هو آخر الأيام
3: وأكثرها رعبا وفزعا.
0: قلنا إنه لا يمكن تحديد وقت المجيء الثاني أبدا.
1: قال المسيح عنه: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
4: فعلا علم الساعة عند ربي.
3: طبعا الله عنده علم الساعة.
2: الناس دائما تسأل عن الموعد للنهاية والساعة المحددة لها.
4: المسؤول ليس بأعلم من السائل.
1: المسيح صرح لتلاميذه بأنه ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
2: الشيء الأكيد أنها ستأتي فجأة في وقت لا ينتظره أحد.
3: مدام لا أحد يعرفها إلا الله، لا الناس ولا الملائكة، فإنها ستكون فجائية لا يمكن التنبؤ بموعدها.
0: قال المسيح أيضا لتلاميذه عنها: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: الساعة تأتي بغتة، الله وحده يعلم والناس لا يعلمون.
1: لو أراد الله لأعلنها، من حكمته وقدرته أنه لم ولن يعلنها لأحد من الناس.
0: من رحمته ومحبته للإنسان أنه لم ولن يعلنها.
2: رحمته ومحبته أن يخفيها عنا.
3: لو عرفنا لاسترحنا.
0: معرفتها شأنها شأن معرفة كل ما هو خاف عنا عذاب لنا.
4: سبحان الله،
1: هذا حق يا حسام. لو عرفت أن شرا قد يحدث لك لو خرجت إلى الشارع، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أحبس نفسي هنا.
0: ولو عرفت أن خيرا قد يحدث لك بعد سنة أو سنوات، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أعيش قلقا متوترا لحين حدوث ما سيحدث.
2: إن عشت حتى يحدث، القلق قد يقتل.
3: عندكم حق، القلق والتوتر والخوف تقتل،
1: فالله يحمينا من ذلك باحتفاظه بعلم المستقبل لنفسه.
0: ثم إخفاء موعد مجيئه عنا تحقيق لفكره سبحانه وتعالى أن نستعد لذلك المجيء. لو تحدد لأحدث ارتباكا في حياة المؤمنين.
1: وإذا عرفنا أن موعد مجيئه الثاني بعيد، فسوف نتهاون ونكسل وينطفئ حماسنا وتخبو حيويتنا.
2: فمن الأفضل لنا أن يبقى الموعد مجهولا.
4: وهل ستختار؟
3: هو أفضل فعلاً.

0: ما أن يخرج أحد بفرية وادعاء أنه قد وصل إلى تحديد موعد القيامة، ثم تثبت الأيام كذبه حتى تحدث آثار خطيرة بعد ذلك.
1: أية آثار؟
0: يغرقون أنفسهم في الرذيلة والشر.
2: فعلا حدث ذلك في بعض بلاد آسيا مؤخرا، وباع الناس ممتلكاتهم وبيوتهم، ثم لما ظهر أن ذلك خداع وكذب
1: قتل ذلك المتنبئ الكذاب نفسه،
3: وقتل الناس أتباعه،
0: وأنفق الناس ما في حوزتهم من أموال سائلة في السكر والعربدة والشر.
1: وما الذي يجعل الناس قادرين على تحديد موعد أو ساعة القيامة؟
2: هناك حسابات يحسبونها وعلامات يتابعونها، يعرفون أنها سوف تحدث قبل حلول الساعة.
1: علامات تسبق مجيء المسيح الثاني وتشير إلى قرب حدوثه، ذكرها المسيح ورسله للناس،
0: وذكرها كثيرون من المفسرين أيضا. علامات يوم القيامة مثل ما كتبه الحافظ ابن كثير الدمشقي وابو الخير محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي وغيرهم.
1: وما القصد من هذه العلامات؟
3: البعض يسعى ليعرف ما لا يعرف ويحدد ما لا يحدد.
1: ألم نقل إن الله وحده هو الذي يعرف الساعة؟
2: نعم، لكن الإنسان حيوان استطلاعي.
1: أنا لا أميل ولا أحب الخوض في تلك العلامات.
0: لماذا لا يا مريم؟
1: ما الفائدة منها؟
0: محاولة المعرفة.
3: أنا لا أتفق معك يا مريم في هذا.
1: وهل في بحث تلك العلامات قيمة وأهمية؟
3: نعم، لها أهمية.
2: أرى أهل الثقة يختلفان.
1: هذا ليس اختلافا، وجهات نظر.
3: قلنا إن الاختلاف ليس سوءا كله، الخلاف هو السيء.
1: فقل لي يا أبي، لماذا تجد في العلامات أهمية؟
0: نعم، قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا ما قيمة الخوض في العلامات السابقة للقيامة.

0: لا نستطيع أن ننكر أن بعض هذه العلامات يظهر في عصرنا وتبدو أمام أعيننا.
1: في عصرنا؟ الآن؟
2: هذا صحيح، مثل ماذا؟
3: أشياء كثيرة.
0: قبل أن نخوض في ذلك دعوني أكمل. نحن نحتاج إلى إظهار هذه العلامات والبحث فيها حتى ننبه الغافلين أن الوقت يقترب، فيصحو النائم ويسعى لأن يتوب ويرجع إلى الله.
1: هذا سبب هام.
0: ويتقوى المؤمنون المضطهدون الذين يقاسون الظلم ويجاهدون في سبيل إيمانهم، ويدركون أن مجيء المسيح ونهاية آلامهم وشيك، فيصبرون ويحتملون ويصمدون.
2: وهذا سبب هام أيضا.
3: ألا يكفيك هذا يا مريم؟
2: يكفيني طبعا.
0: وهذه العلامات تؤكد صدق كلمة الله، مع أن الوحي لا يحتاج إلى تأكيد. المؤمن يؤمن بالله وبكلامه، لكن المرتابين يحتاجون إلى مثل هذه العلامات ليؤمنوا بصدق كلام الله.
2: هذا سبب كاف جدا.
1: فلنبدأ في بحث تلك العلامات ودراستها.
2: نعم لنبدأ.
0: أرى الوقت تأخر بنا.
3: المرة القادمة إذن.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: نرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟ لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاضع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. في كل مرة بنبعد عنكم لما مشتاقين نرجع لكم، أتمنى تكونوا أنتوا كمان مشتاقين لينا. بنحبكم ونتمنى يكون برنامجنا سبب تغيير وفارق في حياتكم. النهاردة عندنا موضوع خطير جدا، أتمنى أنه يعجبكم. خلي بالك معانا وركز، وانت كمان ركزي معانا، لأنه ممكن موضوع النهاردة يفرق جدا في مستقبلك، ويفرق جدا في نظرتك لنفسك، ويفرق جدا في طريقة تعاملك مع المجتمع اللي حواليك. النهاردة موضوعنا عن الراعي الرسمي. ايه حكاية الراعي الرسمي دي بقى؟ خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل مع بعض، خليكم معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في برنامجكم كارت أصفر، واتفقنا إنه عنوان حلقتنا النهاردة الراعي الرسمي. الحقيقة المباراة ما بقتش الهدف منها بس اللعب، كان زمان كل الهدف اللعب والاستمتاع بالكرة، لكن المسؤولين عن اللعبة نجحوا في إنهم يستغلوا المباريات في تحقيق عائد اقتصادي. من أهم الطرق اللي نجحوا إنهم يحصلوا من خلالها على عائد اقتصادي هي الإعلانات، فأصبح لكل فريق حد اسمه الراعي الرسمي، والراعي الرسمي ده من حقه إنه يحط اسمه على ملابس اللعيبة، وبالطريقة دي يكونوا هم نفسهم إعلان عن المنتجات المكتوبة على ملابسهم. اللعيبة مش بس بيلعبوا، لكن كمان وهم بيتحركوا بيعلنوا عن المنتجات، وكل ما يتحط إعلانات كل ما ده هيجيب فلوس أكتر للعيبة وهيجيب تأثير أكتر. حقيقة عالم كرة القدم أصبح مساحة إعلانية ضخمة، وبقت الشركات العالمية بتتنافس في إنها تكون الراعي الرسمي لكل الفرق، خاصة الفرق الكبيرة، خاصة بعد انتشار الساتلايت وبعد إذاعة المباريات في العالم. تخيل مباراة في نهائي دوري أبطال أوروبا مثلا سنة 2011 بين المان يونايتد وبرشلونة، نسبة المشاهدة تجاوزت 70 مليون مشاهد. طبعا دي فرصة جميلة للراعي الرسمي إن الإعلانات بتاعته تتعلق وتوصل لكل الناس. أقول لك واحد من ضمن الأسرار، عقد من عقود الراعي الرسمي، إي سي ميلان بيجدد عقده مع طيران الإمارات مقابل 18 مليون يورو سنوياً والمدة 5 سنين، يعني دافع 90 مليون يورو، وشوف بقى لما تحولهم لمصري يبقوا كام عشان بس الفلنة بتاعتهم يتحط عليها طيران الإمارات. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني ونكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان حلقتنا الراعي الرسمي.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان حلقتنا الراعي الرسمي. خلينا بقى نيجي لحياتنا بعد ما سمعنا إنه إي سي ميلان بيجدد عقده مع طيران الإمارات مقابل 18 مليون يورو في السنة، ودفع لمدة 5 سنين. في مباراة الحياة أنا وإنت لينا راعي رسمي. الحقيقة النص واضح في مزمور 23، بيقول الكتاب الرب راعية. ده على مستوى الحماية. الراعي الرسمي بتاعنا ما دفعش مبالغ كبيرة، لكن الراعي الرسمي بتاعنا بذل نفسه. الكتاب المقدس بيعلن في بطرس الأولى 1:18، عالمين أنكم افتديتم. عارفين افتديتم؟ يعني اشتريتم. يكمل ويقول لأنكم اشتريتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب. يعني فضة وذهب دي حاجة قليلة، لكن يكمل ويقول بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. الراعي الرسمي أوجدني في الأرض عشان أكون إعلان عنه. هو قال كده صراحة في إنجيل متى إصحاح 5:16، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. هدف الله إنه يعلن نفسه من خلالك. ده اللي قاله بولس الرسول في رسالته إلى غلاطيا، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. وكل ما كان الفريق قوي وكل ما كان الفريق بيفوز، كل ما كان الإعلان أقوى. الراعي الرسمي يهمه إنك تكون فايز ومنتصر دايما عشان إعلان يكون إعلان قوي. اتكلمنا قبل كده في حلقات عن دانيال، وخلينا نتكلم تاني. كان دانيال إعلان رائع عن إلهه. كان دانيال اللي عاصر 4 ملوك وإمبراطوريتين في كل المواقف، عارف إنه صورة وإعلان عن إلهه. الله عاوزك تبقى شبهه، إعلان عنه. أنا بدعوك، الناس بتبص عليك ومنتظرة تشوف يسوع فيك. في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 8:29، لأن الذي سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. شبهه في سلوكه، شبهه في تصرفاته، شبهه في محبته، شبهه في ترفقه بالناس، شبهه في حنانه. الراعي الرسمي اللي دفع فيك تمن غالي منتظر إنك تكون إعلان مميز عنه. أنا بدعوك النهاردة إنك تعلن عن اللي دفع فيك تمن غالي. الإنجيل بيقول في أفسس 5:11، لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. حط في قلبك أنا مش هتنجس. اعلن في قلبك أنا لازم أكون إعلان جيد. طب لو أنت مش إعلان عن هذا الإله، عاوز أقولك كارت أصفر. في نهاية حلقتنا عايزك تركز في أمرين. الأول، أنت ليك راعي رسمي دفع فيك أغلى تمن، كنيسة الله الذي اقتناها بدمه. الثاني، اوعى تنسى الأمر الأولاني، اوعى تنسى أنك مسؤول عن الإعلان عن الراعي الرسمي ليك. طب لو أنت كنت ناسي، طب لو أنت كنت كاسر العقد اللي بينك وبين إلهك، ينفع النهاردة ترفع قلبك وانت في مكانك وتقول له يا رب أنت المسؤول عني، وأنت اللي دفعت فيا تمن غالي، وأنا دوري إن أكون إعلان جيد عنك. بشكركم أعزائي الشباب على الوقت الرائع اللي بقضيه. الحقيقة مش ببقى عاوز الحلقة تخلص، لكن إحنا ملتزمين بوقت، منتظرينكم في حلقات تانية جديدة من برنامجكم كارت أصفر. كان معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرج البرنامج أيمن ذكري. ربنا يبارككم وانتظاركم في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
3: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. في مؤتمر عقد في ملبورن بأستراليا سنة 1989 بعنوان حوار الأديان، وده بيعقد كل 4 سنوات تقريبا، وأنا حضرت هذا المؤتمر عام 1989. كان في بوذيين وكونفوشيوسيين وسيخ وهنود وشنتو ويهود ومسيحيين ومسلمين، وبعد ما بيقولوا الافتتاحية بتاعت المؤتمر، رؤساء كل كنيسة أو كل معبد أو كل حاجة يتكلم فكرة عن الديانة بتاعته، بيوزعونا مجموعات. أنا كنت في مجموعة ومعايا مدرسة يهودية ومعايا واحد مسلم وواحد هندوسي وواحد بوذي وحاجات زي كده. المدرسة دي بتدرس في مدرسة في إسرائيل، نصف الأولاد من عرب 48 مسيحيين ومسلمين طبعا فلسطينيين، والنصف الآخر من اليهود. ألفت قصة وحكيتها للأطفال، أخذت عليها جائزة عالمية. ليه خدت الجائزة العالمية؟ أنا أحكي لكم القصة. كان في فرو تعبان يتقابلوا مع بعض بعد ما تولدوا بيوم أو بيومين، وتعرفوا على بعض وقعدوا يلعبوا وهم في منتهى السعادة طول اليوم. بعد ما خلصوا لعب كل واحد رجع للجحر بتاعه، وكل واحد حكى لمامته عن اللي هو شافه. فالفار قال لأمه إن أنا لقيت مخلوق مختلف عني، مسحوب كده وما عندلهوش رجلين وملهوش ديل طويل زي ده، هو كله ديل وشكله غريب قوي، وعدنا لعبنا طول النهار. فقالت له ده عدو لينا وده كان هياكلك في آخر اليوم، كويس إنك جيت، ما تطلعش تاني وما تروحش وما تجيش وكلام زي كده. والتعبان عمل نفس الحكاية، قال لها لكن احنا في معاد بيني وبينه بعد 3 أيام، هنروح عند نفس الشجرة وهنلعب مع بعض. قفلت عليه الباب وقالت له ما فيش خروج ومش ممكن تروح تضيع نفسك مع العدو بتاعنا ده. القصة بتقول ان التعبان قدر ان هو يلاقي مخرج وخرج وراح وقف عند الشجرة طول اليوم والفار ما جاش. وبعدين الفار خرج في يوم تاني ووقف طول اليوم والتعبان ما جاش، وهما الاثنين رجعوا مكسوري الخاطر. وفي آخر القصة بتقول للتلاميذ رأيكوا إيه لو هما تقابلوا بعد 3 سنين، وبتسيب التلاميذ أو الصغيرين يفكروا إيه اللي ممكن يحصل لو الاثنين دول اتقابلوا بعد 3 سنين. كلنا هنتوقع أنهم لو اتقابلوا مع بعض مع كم التعصب اللي اتملى بيها كل واحد منهم من مامته ومن عيلته ومن كل اللي حواليه، هيهجموا على بعض وهيكون هناك مقتلة، واحد منهما سوف يقتل الآخر. نظرة جديدة هو كيف نتفادى هذه المقتلة، كيف يكون البيت ليس مكانا للتحريض على رفض الآخر وقتل الآخر بقدر ما يكون قبول الآخر للعيش في سلام. كنتم مع حلقة من نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتاه ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

آيات كتيرة في الكتاب المقدس بتكلمنا على المال على إنه عدو لازم نحاربه، وآيات تانية بتقول لنا إنه إله لو حبيته يبقى لازم تختار ما بين الله والمال. حاسس إن إحنا مقبرين شوية؟ يبقى الفيديو ده عشانك. أنا هقولك الخلاصة. الكتاب المقدس بيقول لنا إن المال أصل كل الشرور. الله، مال هنبيع ونشتري إزاي؟ هو ينفع أصلاً نعمل حاجة في الحياة دي من غير الفلوس؟ ولا أنتوا بقى عايزيننا نربي كتكوتين وناكلهم وخلاص؟ لا طبعاً مش هنعمل كده، بس الصراحة أنا نفسي على الأقل ما نروحش الشغل تاني. المال ينفع نستخدمه علشان نجيب بيه احتياجاتنا الأساسية. المال ينفع يساعدنا نعيش، ينفع يبقى وسيلة لكن ما ينفعش يبقى هدف. ينفع استخدم المال اني املك حاجات ضرورية لحياتي، لكن ما ينفعش اكون عايش بس علشان اجمع المال. المال يستخدم لكن ما يملكش على قلبي. قلبي ملك الله وحده، الله وحده بس هو من يملك على قلبي.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية

نسبح للرب وسط أرض مصر. تسبيحات يعرفك الجميع، حب، غمر، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية، أشواق.

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرح لي كده باللي حصل ده احسن من ما فيش، لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده، ارجوك اطلبه، غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي لما عيني تشوفك في بيت الخمر، عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم، ما تقفش لوحدك، خلينا نفعله نبويا. ان الوقت الجاي تكون الكنيسه ملتحمه مع بعضها والناس مشدده بعض، يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك، عايز يقيمك، قوتك، امكانياتك، ضعفك مش داخل في الموضوع. ابدا بدايه جديده مع ربنا. الحياه اللي فيها توهان والمسيحيه السطحيه اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمه ووعظه ده كل اماله، مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دمه عشانه. هو دفع دمه عشان يحضرها كنيسه مجيده لا غضب فيها ولا دنس، ناس واقفه واقفه صح. الله بيوحد فكرك، بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد، حد رافع ايده سواء بصلاه، تعطيت مادي، بمساعده جسديه، اي امر يقول لك عليه روح القدس. خد دقايق من فضلك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الصعود إلى الرب ليس معجزة، فالمعجزة تمت بتجسد الكلمة. لقد صار المسيح إنسانا ليرفعنا إليه. والاحتفاظ بالقمة ليس معجزة، لأنه عمل النعمة بالكلمة المغيرة، بثمر الروح في قلوبنا، بالخدمة الأمينة لإلهنا، بالصلاة الجسورة الواثقة، وشركة المؤمنين الدافئة. لذا هيا نصعد، فالصعود إلى الرب ليس معجزة، لأنه عمل النعمة.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هي إنجي أفلاطون، وهي فنانة تشكيلية مصورة ورائدة في النضال السياسي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ومع إنها من عيلة أرستقراطية، إلا إنها انحازت إلى قضايا المرأة العاملة والفقراء. أصدرت عام 1948 كتاب 80 مليون امرأة معنا، وألحقته بإصدار ثاني عام 1949 بعنوان نحن النساء المصريات، وشاركت في تأسيس لجنة نسائية للمقاومة الشعبية، وألقي القبض عليها لنشاطها الثوري في مارس 1959، وسجنت في سجن القناطر الخيرية لمدة 5 سنوات.

0: أهلا بيكم مرة تاني في رحلتنا رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوارد. احنا الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن التوازن بين دوائر الحياة، واني لازم اوازن بين كل الامور اللي انا بعملها وما احطش كل تركيزي في دايرة من الدوائر او في مجال من المجالات واكتشف ان باقي الحاجات كلها بتقع. انا واثق ان اكتر سؤال بيجي في بالنا في الوقت دوت اني اذا كان الوقت محدود واذا كان يومي هو ثابت وعندي حاجات كتيرة قوي اعملها، ازاي انا ينفع اوازن عمليا بين الحاجات دي؟ ازاي ما احسش اني عمال اجري ورا حاجات وكل ما بلحق اخلص حاجه الاقي في 100 حاجه تاني مفروض تتعمل؟ في فيلسوف الماني مشهور اسمه جوتا، فيلسوف ده قال ان الامور الاكثر اهميه ما ينفعش انها تكون تحت رحمه الامور الاقل اهميه. معنى الكلام ده ايه؟ جوتا كان قصده ان الحاجات اللي انا عارف ان هي مهمه قوي في حياتي هي المفروض اللي تاخد المكانه الاولى، والحاجات اللي انا عارف انها مش مهمه هي مفروض تاخد مكانة تانية أو تالتة أو ما تبقاش موجودة خالص. خلينا أسألكوا كام سؤال وخلينا نجاوب على الأسئلة دي بصراحة. إيه أكتر تلت أو أربع حاجات أنت عارف إن لو الحاجات دي أنت بتعملها كل يوم بانتظام شكل حياتك هيتغير وهيبقى مميز قوي ومؤثر قوي؟ السؤال الثاني، يا ترى أنت بتعمل الحاجات دي ولا أنت بتطنش الحاجات دي؟ ولو أنت مش بتعمل الحاجات دي ليه مش بتعملها؟ إيه الحاجات التانية اللي بتاخد الوقت بتاعها؟ النوم، الرغي الفاضي، تلفزيون، فيسبوك، الكمبيوتر، الحاجات اللي ما بتبقاش بتبنيني هي اللي بتاخد الوقت بتاع الحاجات المهمة ولا لأ؟ لما نبص على كل حاجة بتاخد وقتين، أنا محتاج دايما أفتكر إن العمر بتاعي أيا كان عمري هيبقى كام سنة هو مجموعة من ساعات، هو مجموعة من دقايق، وحسب ما أنا هستخدم كل دقيقة وحسب ما أنا هستخدم كل ساعة في عمري شكل حياتي قدام هيكون. فلو أنا بضيع وقتي النهاردة فأنا بضيع عمري، وهحصد ده بعد سنين قدام أني هلاقي الخمس ست سنين اللي فاتوا كانوا كلهم ضايعين ما فهمش أي حاجة مختلفة. لما باجي بقسم الأنشطة أو الحاجات اللي أنا بعملها، أنا ينفع أحط أربع دوائر كبيرة قوي للأنشطة أو الحاجات اللي أنا بقضي فيها وقتي. خلينا نطلع لمدة ثواني فاصل، وأول ما نرجع هنبتدي بناخد واحدة واحدة من الحاجات دي نشوف إيه الحاجات اللي إحنا بنقضي فيها الوقت بتاعنا.
1: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: رجعنا لكم مرة تانية. أول مربع من المربعات اللي أنا بقضي فيها الوقت بتاعي هي الحاجات المهمة وفي نفس الوقت بتبقى ملحة، حاجة فيها إصرار إنها تتعمل في الوقت بتاعها، زي جرس تليفون، زي حاجة بتضغط علي، زي الامتحانات مربوطة بهدف حياتي وفي نفس الوقت هي لازم تتعمل دلوقتي ما ينفعش تتأجل. الدائرة التانية هي الأمور الملحة بس الغير مهمة، حاجات بتضغط علي لازم أعملها بس هي مش هتفيد قوي في حياتي، زي ان موبايلي يرن ويبقى في حد عايز يرغي معايا وقت طويل قوي، فحاجه ينفع تتاجل وعلى اساسها انا باخر حاجات تاني في دوائر حياتي يمكن تكون اكتر اهميه، بس انا مش بعرف اقول لا او مش بختار اني اجل او اعتذر بالشياكه للشخص دوت. الدائره الثالثه ودي دائره الحاجات لا مهمه ولا ملحه، والمفروض ان الدائره دي ما تبقاش موجوده اساسا في حياتي، زي مثلا اني احس ان انا النهارده عندي يوم فاضي فاتفرج على 3 4 افلام. تنساش مره تاني ان الايام والساعات والدقائق دي جزء من حياتك، فكل مرة أنت بتضيع ساعات من حياتك من غير ما تعمل في أي حاجة اعرف أن ده جزء ضايع من عمرك. الدائرة الأخيرة ودي الدائرة اللي أنا بشوفها أن هي أكتر دائرة مهمة هي دائرة الأمور المهمة بس المش ملحة، حاجة ينفع أجلها بس هي في الحقيقة بتبقى مهمة قوي، زي مثلا أني أنمي المهارات بتاعتي. واحد بيعرف يعزف أو واحد بيعرف يقرأ أو واحد بيعرف يكتب، قد إيه أنا بقضي وقت أني أنمي الموهبة ديت والمهارة ديت؟ مشكلة الدائرة دي ان هي مش بتزن عليا، مش بتخبط عليا كل يوم وتقولي يلا ها تعالى اعزف، ها يلا تعالى اقرا كتاب، بس الدائرة دي انا محتاج هي اللي ابتدي فيها واحط فيها وقتي واحط فيها مجهودي. والحاجة اللي لازم نعرفها اني لو انا ما اهتمتش بالدائرة دي غالبا معظم حياتي هتبقى في دائرة رقم واحد، دائرة المهم والملح. الحاجة اللي لازم نعرفها اني لو انا ما قضيتش الوقت الكافي اللي انا بنمي فيه مهاراتي وبستثمر في الدائرة رقم 4 بتاعت الحاجات المهمة، ايا كانت علاقتي مع ربنا، مع اصحابي، في مواهبي، في مهاراتي، غالبا حياتي معظمها هتبقى مجموعة من المشاكل والازمات اللي انا فيها ببقى عايش في دائرة رقم 1 المهم والملح. عندي مشكلة مع اصحابي فلازم اعالجها، عندي حتة واقعة في حياتي الروحية فلازم اعالجها، في حين اني لو ابتديت بدري اركز على الحاجات المهمة اللي في حياتي وانميها هوفر وقت كتير وابقى دايما جاهز للحتت الصعبة والتحديات اللي في حياتي. اشجعك راقب نفسك النهاردة انت بتعمل ايه، بتقضي وقتك ازاي، اكتب الحاجات اللي مش مهمة اللي انت عملتها النهاردة وخد قرار ان من النهاردة انت هتبتدي تشتغل على الدائرة الاخيرة، دائرة الحاجات المهمة اللي اوقات كتيرة ما بتزنش عليك. ربنا معاكم.

قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في ثلاث أفكار. فكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت بيه لأنها كانت خايفة إن الملك داود يقتل الطفل ده. فكرة التانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. فكرة التالتة بعنوان إله بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول. فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه. وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة. وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتحزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير فخاف من ذل الأعداء ليه، فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب. وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول كعادة الملوك في الايام دي. وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فأكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه، فأخذت الطفل وهربت بيه لبلد بعيدة اسمها لودابار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين. واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودابار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمي إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس. كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحن يساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب. واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية. إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها. وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاللويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
3: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
2: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
3: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
2: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
3: لكن مش مرفوضة من المسيح.
2: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوزة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدة.

الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة! دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are delighted that you tuned in to listen to this broadcast.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: If you are joining us for the first time,
1: إذا كنت تستمع إلينا للمرة الأولى,
0: we are just starting a new series of broadcasts on the awesome character of God's grace.
1: فإننا في بداية سلسلة من الرسائل عن صفة الرهبة في نعمة الله.
0: Last time we learned that God is eternal, but His grace is not.
1: في الحلقة الماضية تعلمنا أن الله أبدي ولكن نعمته ليست كذلك.
0: That there is a time coming.
1: وأنه سيأتي وقت.
0: When the grace of God will be withdrawn.
1: تنسحب فيه نعمة الله.
0: There is a time that is coming.
1: سيأتي وقت.
0: When we will have to face God's judgment for our lives.
1: يتحتم علينا فيه أن نواجه دينونة الله لحياتنا.
0: Therefore, we must receive God's grace while it can be found.
1: ولذلك ينبغي أن نتقبل نعمة الله طالما أنها موجودة.
0: In the last broadcast, we left off with Adam and Eve eating the fruit from the one and only forbidden tree.
1: توقفنا في الحلقة الماضية عندما أكل آدم وحواء من ثمر الشجرة الواحدة والوحيدة المنهي عنها.
0: Everything in the world was theirs except the fruit from one tree.
1: كل شيء في العالم كان متاحا لهما ما عدا ثمرة تلك الشجرة الواحدة.
0: So what did they do?
1: ولذلك ماذا فعلا؟
0: They ate from that tree.
1: أكلا من تلك الشجرة.
0: And they started the cycle of temptation that each of us face every single day.
1: وبدأ دورة التجارب التي يواجهها كل واحد منا في كل يوم.
0: But we also learned that the amazing grace of God can release us from these temptations.
1: ولكننا تعلمنا أيضا أن نعمة الله المذهلة تستطيع أن تحررنا من تلك التجارب.
0: First, let us look at how some people rationalize their thoughts.
1: أولا دعونا نتأمل كيف يبرر بعض الناس أفكارهم.
0: The first step,
1: الخطوة الأولى,
0: God is not good. If he was good, he wouldn't tell me not to do something that I want to do.
1: يقولون إن الله ليس صالحا. لو كان الله صالحا لما كان قد منعني من عمل شيء ما أحب أن أعمله.
0: God must not want me to be happy.
1: معنى هذا أن الله لابد أنه لا يريدني أن أكون سعيدا.
0: This leads to the second step.
1: وهذا يقود إلى الخطوة الثانية.
0: Satan told them that God lies.
1: يقولون إن الشيطان قال لهما إن الله يكذب.
0: And Satan tells our generation that the Bible is not true.
1: والشيطان يقول للناس في جيلنا إن الكتاب ليس صادقا.
0: Satan told Adam and Eve that freedom means going against the command of God.
1: الشيطان قال لآدم وحواء إن الحرية معناها أنك تذهب ضد وصية الله.
0: That will lead to the third step.
1: وهذا يقود إلى الخطوة الثالثة.
0: Satan tells our generation that unless I can be free to do whatever I want, I cannot be truly fulfilled in life.
1: الشيطان يقول للناس في جيلنا إذا لم أكن حرا في أن أفعل ما أريد فأنا لا أستطيع أن أحقق ذاتي تحقيقا كاملا.
0: Adam and Eve's temptation are precisely our temptations today.
1: التجربة التي واجهت آدم وحواء هي بالضبط نفس التجارب التي تواجهنا اليوم.
0: Their disobedience and fall is a true picture of the state of all human beings.
1: وعصيانهما وسقوطهما هي الصورة الحقيقية لحالة كل الخلائق الإنسانية.
0: But here's the truth.
1: ولكن هذه هي الحقيقة.
0: Whether we like it or not.
1: سواء أردنا أو لم نرد.
0: Whether we admit it or not.
1: سواء قبلنا أو لم نقبل.
0: Whether we acknowledge it or not.
1: سواء اعترفنا أو لم نعترف.
0: This is God's universe and not ours.
1: فهذا كون الله وليس كوننا.
0: And God rules in His universe any way that He wants to rule in His universe.
1: والله يتحكم في كونه بأية طريقة يراها هو ليسود كونه.
0: God's justice requires that sin must be judged.
1: عدل الله يتطلب أن الخطية تدان.
0: God's justice requires that sin must be punished.
1: عدل الله يتطلب أن تنال الخطية عقابها.
0: If you really want to understand how that works,
1: إذا أردت حقيقة أن تفهم كيف يحدث هذا,
0: refuse to work on the job and see what happens.
1: يمكنك أن ترفض العمل في وظيفتك وسوف ترى ماذا يحدث لك.
0: You will get fired and no amount of excuses will help you.
1: سوف تطرد من وظيفتك مهما قدمت من أعذار فهي لن تشفع لك.
0: God said to Adam and Eve that refusal to do what God said to do would lead to death.
1: الله قال لآدم وحواء إن رفض عمل ما قاله الله لهما سيؤدي بهما إلى الموت.
0: And no amount of excuses would help.
1: ولن تشفع لهما أي أعذار.
0: But both Adam and Eve made excuses.
1: ولكن كل من آدم وحواء قدم عذره.
0: Let's turn again to the scripture of Genesis chapter 3, beginning verse 8.
1: دعونا نعود مرة أخرى إلى كلمة الله في سفر تكوين الأصحاح الثالث ابتداء من العدد الثامن. وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت.
0: My listening friends, do you know what both Adam and Eve's excuse really was?
1: أيها الأصدقاء المستمعون, هل تعرفون ماذا كان العذر الحقيقي الذي أبداه آدم وحواء؟
0: Do you know whom they were really blaming for the rebellion?
1: هل تعلمون من كانا يلومان حقيقة على تمردهما وعصيانهما؟
0: Ultimately, they were blaming God for their sin and rebellion and disobedience.
1: في النهاية كانا يلومان الله على خطيتهما وعلى تمردهما وعلى عصيانهما.
0: Adam said, "The woman you gave me made me do it."
1: فآدم قال: المرأة التي أعطيتني أنت إياها هي التي جعلتني أفعل ذلك.
0: And Eve said, "The creature you created made me do it."
1: وحواء قالت: المخلوق الذي خلقته أنت هو الذي جعلني أفعل ذلك.
0: And we have been making excuses ever since.
1: ومنذ ذلك الوقت ونحن نلتمس الأعذار لأنفسنا.
0: I am sure that some of you are asking this question by now.
1: وأنا متأكد أن بعض المستمعين الآن يسألون مثل هذا السؤال.
0: Where is that grace that you're supposed to be talking about?
1: أين هي تلك النعمة التي يفترض أنك تتحدث عنها؟
0: What I'm doing is putting up the screen first in order to project the picture of grace.
1: إن الذي أفعله الآن هو أنني أحاول فقط أن أهيئ الستار الذي أقدم عليه صورة النعمة.
0: I have been painting the dark picture of sin before you can see the light of grace.
1: إنني أحاول أن أرسم الصورة السوداء للخطية قبل أن تستطيع رؤية نور النعمة.
0: For it is only in the context of sin that grace can be truly appreciated.
1: ذلك لأنه في قرينة الخطية فقط يمكن أن تقدر النعمة تقديرها صحيح.
0: And that is why Satan's modern-day deception is to blur sin and therefore the need for grace.
1: وهذا هو السبب في أن خداع الشيطان العصري هو أنه يلون الخطية ويزخرفها وبالتالي الحاجة إلى النعمة.
0: Here is how Satan works.
1: وهكذا يعمل الشيطان.
0: If everyone says, sin is not really a sin, it's just a mistake. And who doesn't make a mistake?
1: فإذا كان كل واحد يقول الخطية ليست في الحقيقة خطية هي مجرد غلطة ومن منا لا يرتكب مثل هذا الخطأ أو الغلطة؟
0: If he can deceive people into believing that God is only merciful and he will go easy on sin,
1: إذا استطاع الشيطان أن يخدع الناس حتى يجعلهم يعتقدون أن الله رحيم وأنه سيتساهل مع الخطية,
0: then there is no need for grace.
1: فعندئذ لن تكون هناك حاجة إلى النعمة.
0: And if there is no need for grace,
1: وإذا لم تكن هناك حاجة إلى النعمة,
0: when we get into trouble, we try to make an excuse.
1: فعندما نقع في مشكلة نحاول أن نلتمس لنا عذرا.
0: But these excuses won't help you.
1: ولكن هذه الأعذار لن تساعدك.
0: Well, first let's look at God's grace in the garden.
1: أولا دعنا نتأمل نعمة الله في الجنة.
0: And the first thing you notice that Adam and Eve did not immediately die.
1: أولا نلاحظ أن آدم وحواء لم يموتا في الحال.
0: They did die spiritually.
1: لقد ماتا روحيا.
0: And that's why they were hiding from God.
1: ولذلك اختبأ من الله.
0: God said the day you eat from the tree is the day you will die.
1: قال الله يوم تأكل من الشجرة موتا تموت.
0: That is justice.
1: هذا هو العدل.
0: If you break the law, then you'll go to prison.
1: فأنت إذا خالفت القانون تذهب إلى السجن.
0: That's justice.
1: هذا هو العدل.
0: But grace comes in and says, I will give you time to repent.
1: ولكن النعمة تتدخل هنا وتقول سأعطيك فرصة للتوبة.
0: Now the God of grace will do even more than that.
1: والآن إله النعمة يعمل ما هو أكثر من ذلك.
0: He's going to give them time to believe on the Savior that is coming to the world.
1: إنه يعطي لهما الوقت والفرصة لكي يؤمنا بالمخلص الآتي إلى العالم.
0: Today, if you are not a follower of the Lord Jesus Christ,
1: واليوم إذا لم تكن واحدا من أتباع الرب يسوع المسيح,
0: the reason that you are alive right now is so that God might give you an opportunity to repent and believe in the Lord Jesus Christ.
1: فإن بقاءك على قيد الحياة حتى الآن إنما لأن الله يعطيك فرصة للتوبة وللإيمان بالرب يسوع المسيح.
0: Secondly,
1: ثانياً,
0: the God of grace promised a redeemer to undo Satan's deception.
1: إله النعمة وعد بمجيء الفادي الذي يبطل مفعول خداع الشيطان.
0: Look at Genesis 3:15.
1: تأمل من سفر التكوين العدد الخامس عشر من الأصحاح الثالث.
0: I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel.
1: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه.
0: Genesis 3:15 is the first announcement of the gospel of Jesus Christ in the whole of the Bible.
1: ويعتبر العدد الخامس عشر من الأصحاح الثالث من سفر التكوين هو الإعلان الأول عن إنجيل يسوع المسيح في كل الكتاب المقدس.
0: Adam and Eve at the time did not comprehend all that God was telling them.
1: آدم وحواء في ذلك الوقت لم يفهما كل ما كان الله يقوله لهما.
0: But they understood enough to know that a redeemer was coming.
1: ولكنهما فهما بقدر كاف أن هناك فاد سيأتي.
0: In fact, they thought that their firstborn was given to them to be that redeemer.
1: وفي الحقيقة ظنا أن أول مولود لهما كان هو الفادي المنتظر.
0: And that is why they called him Cain.
1: ولذلك سمياه قايين.
0: Which means here he is.
1: الذي معناه هذا هو.
0: To their utter devastation, Cain turned out to be the first murderer.
1: وكان لخرابهما ودمارهما أن قايين أصبح هو أول قاتل.
0: It took thousands of years before the Redeemer was announced to the Virgin Mary in Nazareth.
1: وبعد آلاف السنين أعلن أن ذلك الفادي سيولد من عذراء في الناصرة.
0: The angel Gabriel told Mary and Joseph to name him Jesus.
1: وأمر الملاك جبرائيل مريم ويوسف أن يسمياه يسوع.
0: Because he will save his people from their sins.
1: لأنه سوف يخلص شعبه من خطاياهم.
0: And that is why Adam named his wife Eve.
1: ولهذا سمى آدم زوجته حواء.
0: Which means life or giver of life.
1: التي تعني الحياة أو معطي الحياة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because of the promise of God that he will send a life-giving savior through her.
1: بسبب وعد الله أنه سيرسل المخلص واهب الحياة عن طريقها.
0: This was Adam's way of responding to the grace of God.
1: كانت هذه هي طريقة آدم في التجاوب مع نعمة الله.
0: It is as if Adam is saying,
1: كما لو أن آدم كان يقول,
0: I did not believe your word then, but I do believe your word now.
1: إنني لم أصدق كلمتك حينئذ. ولكني أصدق كلمتك الآن.
0: I did not hold fast to your word then, but I will now.
1: إنني لم أتمسك بكلمتك حينئذ، ولكني سوف أتمسك بها الآن.
0: It was the God of grace who did not let them die as they should have.
1: لقد كان هو إله النعمة الذي لم يدعهما يموتان فورا كما كان ينبغي أن يحدث.
0: It was the God of grace that gave them promise of a redeemer.
1: كان هو إله النعمة الذي أعطاهم وعد مجيء الفادي.
0: And it was the God of grace who saved our first parents.
1: وكان هو إله النعمة الذي خلص أبوينا الأولين.
0: Let's look at it in Genesis 3:21.
1: دعنا نرى ذلك في العدد الحادي والعشرين من الأصحاح الثالث من سفر التكوين.
0: The Lord God made garments of skin for Adam and his wife Eve and clothed them.
1: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما.
0: And we are told after Adam and Eve believed God.
1: هنا نخبر أنه بعد أن صدق آدم وحواء كلام الله.
0: The Lord made garments of skin for them and clothed them.
1: صنع الرب لهما أقمصة من جلد وألبسهما.
0: Now to do that, Adam and Eve had to witness the first slaying of an innocent animal.
1: ولكي يفعل الله ذلك، شهد آدم وحواء أول ذبيحة لحيوان بريء.
0: It was the first animal sacrifice in the history of the universe.
1: وكانت هذه هي أول ذبيحة حيوانية في تاريخ الكون.
0: The first lesson in grace was that an innocent dies for the guilty.
1: كان هذا أول درس في النعمة أن يموت البار من أجل المذنب.
0: This is the first biblical glimmer of understanding that the perfect, holy, sinless, innocent Son of God.
1: وكانت هذه هي أول ومضة للفهم الكتابي. أن ابن الله الكامل القدوس الذي بلا خطية البار
0: will die for the guilty sinners who are all of the children of Adam and Eve.
1: سيموت من أجل الخطاة المذنبين الذين هم أولاد آدم وحواء.
0: It is the garment of the righteousness of the Lord Jesus Christ that will make us acceptable to the Father.
1: إنه قميص بر الرب يسوع المسيح الذي سيجعلنا مقبولين عند الآب.
0: It is the garment of the righteousness of the Lord Jesus Christ that will justify us before God the Father.
1: إنه قميص بر الرب يسوع المسيح الذي سيبررنا قدام الله الآب.
0: Of course, this must have been astonishing to Adam and Eve.
1: ولا بد أن هذا كان أمرا مذهلا لآدم وحواء.
0: But the grace of God is always astonishing to those who experience it.
1: لكن نعمة الله هي دائما مذهلة ومدهشة لأولئك الذين يختبرونها.
0: Adam and Eve expected to die.
1: آدم وحواء كانا يتوقعان الموت.
0: Adam and Eve deserved to die.
1: آدم وحواء كانا يستحقان الموت.
0: Adam and Eve should have died.
1: آدم وحواء كان ينبغي أن يموتا.
0: But instead they found life.
1: ولكن بدلا من كل ذلك وجدا الحياة.
0: Being surprised by the grace of God should be the story of everyone who has experienced that grace of God.
1: الدهشة لعمل نعمة الله ينبغي أن تكون قصة كل واحد من الذين اختبروا نعمة الله تلك.
0: Constantly being awed by the grace of God should be the lifestyle of every disciple of Jesus Christ.
1: الشعور الدائم برهبة نعمة الله ينبغي أن يكون هو أسلوب حياة كل تلميذ ليسوع المسيح.
0: What about you, my friend?
1: والآن ماذا عنك أنت يا صديقي؟
0: Have you experienced the grace of God?
1: هل اختبرت نعمة الله؟
0: Have you confessed your sins?
1: هل اعترفت بخطاياك؟
0: Have you accepted Jesus' sacrifice on the cross as a payment for your sins?
1: هل قبلت ذبيحة يسوع على الصليب أجرة على خطاياك؟
0: You might ask, how can a sinless man die for me?
1: ربما تتساءل كيف يمكن أن يموت شخص لم يخطئ أبدا نيابة عني؟
0: That is impossible.
1: هذا مستحيل.
0: That is why it is called grace.
1: ولهذا سمي ذلك نعمة.
0: You cannot pay for it.
1: أنت لا تستطيع أن تدفع ثمنها.
0: You cannot achieve it on your own.
1: ولا تستطيع الحصول عليها بنفسك.
0: But God is offering it to you.
1: ولكن الله يقدمها لك.
0: Will you come to Him?
1: فهل تأتي إليه؟
0: Lord, I thankfully accept Your grace.
1: وتقول له يا رب أنا أقبل نعمتك بالشكر.
0: I repent of my sins.
1: أنا أتوب عن خطاياي.
0: I receive your forgiveness.
1: أنا أقبل غفرانك.
0: If you have prayed this prayer, please write to us and tell us and let us know.
1: إذا كنت قد صليت هذه الصلاة يسعدنا أن نتلقى رسالة منك.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: برنامج أنوار كاشفة، أمثال المسيح، الحلقة 16.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في لقاءكم الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه بالكلام في الحلقات الماضية على أمثال المخلص يسوع المسيح، وقررنا عن طريق الأمثلة بين الأشياء المألوفة للناس والأخرى ما هيش مألوفة، وغرضنا هو إيضاح الحقائق اللي نبو نوصلها لكم. والمسيح استخدم الأمثال بكثرة أو أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشان للعالم تانا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على مثل اللي هو محاولة جلوس المعزومين في عرس في الصدارة متاع العزومة مع أنهم ما يستحقوش الشيء هذا، وختم المسيح كلامه وقال لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. أخوتي المستمعين، هل تحسابوا أو تفكروا أنكم ناس صالحين؟ فأنتوا تديروا في كل الفرائض الدينية، تصلوا كل يوم وتصيموا كيف ما هو مطلوب منكم أو مفروض عليكم بالضبط، وتحاولوا أنكم تساعدوا الناس الفقراء المحتاجين، وأنكم تديروا الشر مع الناس، ويعني ديما سباقين وتمشوا للأماكن العبادة وديروا في يعني مجهودكم الكبير باش ترضوا الله. لكن هل ديركم للواجبات هذه وتأديتكم للفرائض هذه الدينية وواجبات تخليكم تفتخروا بأنفسكم وتفتكروا أنكم أفضل من الناس الآخرين؟ هل تعرفوا أخوتي المستمعين أن في ناس واجدة يعني من الشكل هذا أو من النوعية هذه من البشر اللي هم يديروا في الحاجات هذين ويفتخروا بيها وينطبق عليهم طبعا الوصف هذا؟ عشان هيك نلقوا المخلص المسيح قال في إنجيل لوقا الإصحاح 18 من الآية 9 إلى 14، قال القوم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار ويحتقروا في الآخرين. هذا المثل، إنسانين رجوا للهيكل باش ينصلبوا، واحد فريسي والثاني عشار، عشار يعني اللي يجمع في الضرائب. أما الفريسي فصب يصلي في نفسه وهكي قال اللهم أني نشكرك أني ما نشكي باقي الناس الخاطئين الظالمين الزنا، ومش كيف هالعشار، نصوم مرتين في الأسبوع ونعطي العشر من كل ما أملك. أما العشار فصب من بعيد ما يبيش يرفع عيونه للسماء، لكن خبط على صدره وقال يا رب ارحمني أنا الخاطي. نقول لكم إن هذا نزل الحوشة مبرر من الشيء، لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. نتقلق أخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما حكينا قبل الاستراحة وقلنا أو تكلمنا المثل اللي حكاه المسيح في إنجيل لوقا، كانوا الناس في أورشليم والمدن اللي حواليها معتدين عليه أنهم يمشوا للهيكل المقدس اللي هو في أورشليم بيش يصلوا، لأن الهيكل كان مركز العبادة لليهود في هذه الأيام، وكان واضح أن الفريسي هو من فرقة دينية يهودية متشدة ومتزمتة، ما كانش يمشي للهيكل بيش يصلي، لكن بيش يشوف الناس أو بيش يوري الناس أنه صالح وتقي. طبعا هذا كبرياء وتعجرف منه، ويعني رفع خشمه كما نقوله بالعامية. أما اللي يجمع في الضرائب في هذاك الوقت فمشى للهيكل وعارف الخطية بتاعه، عارف الإجرام والذنب بتاعه، وطلب رحمة ربي. وكان هذاك الزمان يعني في هذاك الأيام كانوا اللي حصلوا في ضرائب ولا اللي يجمعوا في ضرائب يستغلوا في المنصب بتاعهم، فيفرضوا بالظلم على الناس ضرائب كبيرة، وهكي يجمعوا لأنفسهم في ثروات كبيرة عن طريق القوة واستغلال السلطة، يعني بالسيف كانوا يدوروا فيها انهم يجمعوا في فلوس، ياخذوا فلوس زيادة من الناس باش يحطوا عليه جنب نصيب لهم والباقي يعطوه للدولة. والعشار هذا او اللي يجمع الضرائب عرف وفهم الخطية الكبيرة امتاعه وطلب رحمة ربي، والفريسي في المقابل لأنه كان أو بسبب أنه كان يمارس في الفرائض الدينية في وقتها، وكان يعني يفكر في نفسه أنه هو إنسان بار وما عندهش حاجة لل أو مش محتاج أن يتوب على الخطايا متاعه، هذا اللي خلاه يطيح في خطية البر الذاتي يسموا فيها، واللي هي نتيجتها الكبرياء. مش هيك وبس، لكن وصلت الكبرياء أنه يحتقر الناس الآخرين كيف ما لاحظنا من الصلاة متاعه. وكانت النتيجة كيف ما علق المسيح أن هذا اللي هو جامع الضرائب نزل البيت وحوش مبرر دون ذلك، يعني من دون خطايا وبروحه طبعا من غير هذاك الراجل الفريسي، لأن كل من يرفع نفسه طبعا يتضع، واللي يتضع نفسه يرتفع، والله سبحانه وتعالى غفر الخطايا للعشار بالرغم انها يعني خطايا كبيرة عظيمة في حق الله والناس، لان اعترف بها وطلب الرحمة من الخالق. والله طبعا في نفس الوقت ما سمحش الفريسي لانه كان مفتخر بنفسه. هل تعرفوا اخوتي المستمعين ان البر الذاتي يدمر وخطير على حياتنا؟ فلما يظن الإنسان أنه صالح وما عندهش حاجة للثوبة، وبالتالي الرحمة ربي والغفران تاع ربي، فالشيء هذا لابد أنه يطيح في خطية الكبرياء ويؤدي به لاحتقار الآخرين، وتكون نتيجة أنه يقع عليه أو يقع عليه غضب الله. وهذا اللي نلاحظه مع ناس واجدة من اللي يدعوا انهم متدينين من اي دين كانوا، فهم وبسبب الفرائض او ديرتهم للفرائض الدينية حسب الظاهر واللي تظاهروا به مش بإيمان في قلوبهم، يظنوا انهم ناس صالحين وينظروا الاخرين نظرة دونية واحتقار، وهيك يصبح عندهم اللي نسموه بالبر الذاتي. من الصعب جدا ان تقنعهم انهم ناس خطاء ومحتاجين للتوبة. اخوتي المستمعين، اي صنف من الناس انتو؟ هل انتو زي الفريسي اللي يدير في واجباته الدينية ويظن في نفسه ان انسان صالح يحتاج للتوبة؟ وهل تفتخروا بانفسكم وتنظروا للناس الاخرين نظرة احتقار ودونية؟ وهل تصلوا كيف الفريسي شاكرين لله انكم من كمش كيف باقي الناس الخاطئين الظالمين الزنا؟ والله انتو كيف العشار هذا اللي يجمع في الضرائب اللي يعترف بالخطايا متاعه ويصلي لله ويقول اللهم ارحمني انا الخاطئ؟
فيعطيك الله الغفران الكامل على خطاياك اللي درتها، وتصبح من أولاد الله المبررين، ويغدق عليك الله رحمته لأنك تواضعت واعترفت أنك إنسان خاطي. ونتمنى أنكم تكونوا أخوتي المستمعين من نوع هذا النوع المتواضع. هل تعرف أخوتي المستمعين أن نحن البشر يعني ناس خاطئين، حتى وإن كنا نديروا في واجباتنا الدينية من صلاة وصوم وزيارة الأماكن المقدسة ومساعدة الفقراء والمحتاجين، فهذا ما ينفيش كنا أن ناس خاطئين، وأن طبيعتنا من الداخلية طبيعة شريرة مغروسة فينا. والسبب هذا نحن محتاجين أن نتوب أول شيء عن خطايانا ونطلب رحمة ربي. كلمة الله تعلن بكل وضوح كيف ما قال لسان الوحي على لسان طبعا بولس الرسول في رسالة روميا الإصحاح 3 والآية 10 و11، إن ما فيش ولا واحد بار وما فيش حد يفهم وما فيش حد يطلب الله. والوحي المقدس قال في المزمور 14 من الآية 2 و3، الرب من السماء أشرف علي بني البشر بيش يشوف، هل من فاهم طالب الله؟ الكل زاغوا معاه وفزدوا، ما فيش من يدير الصلاح، ما فيش ولا واحد. ننتقل أخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، كما قلنا أو حكينا قبل الفاصل القصير عن الناس اللي تظاهروا بالفرائض أو بالتدين ويديروا في الفرائض الدينية والتظاهروا أنهم ناس صالحين، أن عندهم الكبرياء وعندهم البر الذاتي، أو كيف ما نقوله بالعامية أنهم واخدين زنبة في أرواحهم، سحبوا روحهم خير من الناس التانيين. وأخوتي المستمعين، أنتوا من أي نوع من الناس هذوما؟ هل أنتوا زي الفريسي اللي يدير في واجباته الدينية ويظن نفسه أن إنسان صالح محتاج للتوبة؟ أخوتي المستمعين، نحن كبشر كلنا خاطئين، حتى لو كنا ناس متدينين ونديروا في الفرائض الدينية، هذا ما تأكد لنا كلمة الله كيف ما جت في الكتاب المقدس على لسان الأنبياء والرسل بوحي من الروح القدس أو برشاد من الروح القدس. ولهذا على كل واحد منا أن يعترف أولا ويقر أن إنسان خاطي، ويطلب رحمة الله على الخطايا متاعه، وما يخليش البر الذاتي والله الكبرياء أن يفسدوا حياته. أخوتي المستمعين، هل تصلوا لله كيف ما صلى العشار؟ اللهم ارحمني أنا الخاطي. راهو الله جهزنا وهيأنا الفداء بواسطة موت ابنه الوحيد المسيح الكفاري على الصليب وقيامته الظافرة من الموت في اليوم الثالث. ولما تتوبوا وتؤمنوا بالمخلص المسيح وعمل المجيد اللي دار عشاننا، يغفركم الله ذنوبكم وتصبحوا من أولاد الله، وتأكدوا إنكم تحصلتوا على الحياة الأبدية. أخوتي المستمعين، أتمنى أن فهمتوا حلقة اليوم. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار، رسلونا على عنواننا اللي هو
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

لو عايز تنجح راس المال الأهم في أي نجاح هو الشخصية. احنا اتكلمنا عن ثلاث مستويات من التأثير، المستوى الرابع والخامس بيتكلموا عن الشخصية. المستوى الرابع هو ازاي بطور في الناس، بس ده مش هيحصل غير من خلال الشخصية بتاعتي، اللي هو المستوى الخامس اللي انا محتاج اقف عنده. الشخصية هي راس المال الأهم لأي نجاح. تخيلوا لما يبقى شغفي هو ان انا اطور ناس، وده المستوى الرابع، لما يبقى هدفك ان انت لما تسلم على حد، مجرد تسلم عليه او تتقابل معاه، يروح وهو حالته افضل مما كان عليه قبل ما يشوفك، اتعامل مع الناس بتواضع، الكلام ده مش هيجي من فراغ، الكلام ده يجي من الشخصية. المستوى الرابع انا بطور في الاخرين ازاي، او بطور في الناس ازاي، بس ده مرتبط بالمستوى الخامس اللي هو الشخصية. الشخصية هي راس المال الاهم لنجاح اي عمل. تخيل كده واحد معاه فلوس كتيرة جدا بس شخصيته ضايعة، او معاه امكانيات كتيرة جدا بس شخصيته وحشة، شخصيته منفرة، شخصيته مش جذابة، ممكن يعمل ايه؟ في بعض المشروعات يقولك المشروع دوت بيتوقف على الشخص اللي بيديره، او حد بعض المحلات يقولك البياع اللي في المحل دوت خدت منه واو اكسبيرينس، او خبرة ايجابية، او خبرة تحفة. لما بندرس عن خدمة العملاء يقولك ازاي تخلي العميل طالع بخبرة واو، واو يعني خبرة متميزة، ده بيجي من شخصية الشخص اللي بتعامل معه. في محل كبير جدا في امريكا عملوا احصائية، لما لقيوا الناس ابتدوا ما يروحوش المحل ده، ابتدى عدد العملاء يقل، فعملوا إحصائية بيشوفوا إيه الأسباب، لقيوا إنه في نسبة صغيرة جدا بيوتها بعدت عن مكان المحل دوت، فما بتقدرش تروح عشان المواصلات. في نسبة تانية صغيرة برضو ماتوا فما بيعيش يروح المحل. في نسبة تالتة بيقولوا إنه الأسعار بتاعته في أسعار منافسة ليها. لكن النسبة الأكبر تخيلوا كانت معاملة الناس القائمين على العمل جوه المحل دوت للزباين أو للكاستمرز. الشخصية، شخصية الإنسان هي اللي بتجذب وهي اللي بتأثر، وشخصية الإنسان هي اللي بتنفر وهي اللي بتأثر تأثير سلبي. المستوى الخامس والمستوى الأعلى هو الشخصية، لأنه الشغف بتاعي والاهتمام بتاعي بيكون هو الشخصية. تخيلوا كده طالعين سلالم، السلم الأول، الدرجة الأولى هي المركز، الدرجة الثانية العلاقات، الدرجة الثالثة الإنتاجية أو الإنجاز، الدرجة الرابعة تطوير الناس، الدرجة الخامسة هي الشخصية، وهي أعلى درجات التأثير. على فكرة لو وصلت للدرجة الخامسة هتقدر تنزل الدرجات اللي تحتيها بسهولة وتطلع تاني بسهولة. لو انت وصلت للمستوى الخامس اللي هو مستوى الشخصية اللي هو أعلى مستويات التأثير، هتقدر تتطور في الناس مش بالكلام، لأنهم هيشوفوا نموذج. على فكرة كل واحد فينا محتاج نموذج يبص عليه. الناس بتتأثر بالكلام بس بتتأثر أكتر باللي بتشوفه. كل واحد فينا محتاج يشوف نموذج. عشان أكون مؤثر تأثير كبير أو في أعلى درجات التأثير لازم أثر بالشخصية بتاعتي، اللي هو النموذج اللي بيتحرك، اللي الناس شايفاه عايش قدامهم، بيعيش اللي بيقوله، مش بيتكلم عن حاجات هو مش عايشها، مش لابس ماسك، مش لابس جاكيت مداري حاجات تحتيه مش كويسة. لو اهتميت بشخصيتي وشغفي كان شخصيتي ووصلت لمرحلة الشخصية الناضجة السوية، ودي هنتكلم عنها في الحلقات اللي جاية، هقدر اطور في الناس بسهولة، هقدر انجز بطريقة صحيحة، هقدر اعمل علاقات صحيحة، هقدر احط حدود مظبوطة ليا في العلاقات بتاعتي حتى مع اقرب الناس ليا. على فكرة انا حاطط حدود ليا في علاقتي بمراتي. هتقولي ازاي؟ اقول لكم، علاقتي بمراتي، صوتي وقت الغضب ليه حدود، نبرة الصوت، صوتي في العصبية بتاعتي مع عيالي ليها حدود، الغضب بتاعي ليه حدود، فبعمل علاقات صحيحة. المركز اللي هو المستوى الأول بيجي من الشخصية طبعا، الشخصية هي اللي بتديني المركز، بالعكس ده الناس بتجري علي عشان تديني مركز، أنا مش مضطر كل يوم أقف قدامهم وأقول لهم ادوني المركز اللي أنا استهله، هم اللي بيدوني المركز من نفسهم. عشان كده أعلى مستويات التأثير الإيجابي هو الشخصية. المستوى الأول كان المركز، المستوى الثاني العلاقات، المستوى الثالث الإنتاج أو الإنجاز، المستوى الرابع تطوير الناس، المستوى الخامس الشخصية. في كل مستوى من دول شغفي بيكون اسم المستوى. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما. استنونا في الحلقات اللي جاية، هنتكلم أكتر عن إزاي أكون شخص جذاب داخليا مش بس خارج.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل ليعلم ما لم يكن يعلم؟ مطلقا. بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنسى أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا فيه.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم. يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. ليس مثل الله يا يشورون يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي ودلوقتي مع معلومة تهمك، والمعلومة هي إن كانت للمرأة عند قدماء المصريين مكانة كبيرة جداً، فكانت بتشارك جوزها في العمل وفي الحقل وفي أي مكان، وكانت ليها مكانة كبيرة في القصر الفرعوني. كانت كمان ملكة بتشارك في الحكم وفي تربية الأولاد اللي هيبقوا ملوك بعد كده، وكانت بتشارك في المراسم الكهنوتية في المعابد. يعني المرأة كان ليها دور من زمان. نطلع لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: احنا 5 اخوات بنات، يمكن اسماءنا صعبة شوية، لكن مشهورين باننا بنات صلفحات على اسم ابونا. كنا عايشين زمان من ضمن شعب الله، لكن ما كانش عندنا اخ ولد، وابونا مات، ولما موسى قسم الارض طبعا ما خدناش نصيب علشان هي بتتقسم للرجالة. بس احنا كان لينا دور مهم، اننا نعلن ونطالب بحقنا ونصيبنا في الأرض باحترام وتواضع وإيمان. وكلمنا موسى، وكان فيه قادة كتير واقفين، وفعلا كان كلامنا مقنع وأخدنا نصيب في الأرض. بعدها بقى فيه قانون إن لو الأب مات وما عندوش ولاد، بناته يورثوه.
0: بجد بنات جدعة قوي، كانوا عارفين حقوقهم كويس، وكانت عندهم مبادرة من غير خوف. كان عندهم كمان احترام وهم بيطالبوا بحقوقهم وبنصيبهم من غير استسلام للأمر الواقع. اتكلموا بحكمة وبوضوح، وعشان كده عرفوا ياخدوا حقهم ونصيبهم في الأرض. يعني مش عيب ان احنا نطالب بحقوقنا. نخرج لفاصل، خليكم معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شو الجمبري؟ شو الجمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجمبي انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: أهلا بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. الله عايز كل واحدة تكون عندها الثقة بنفسها، ولو ليكي حق في أي أمر تقدري تطلبي بيه بطريقة محترمة وبطريقة واضحة من غير خوف. اعرفي إنك مش قليلة، لكن الله اداكي قيمة وحقوق مساوية للراجل. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي.

أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك. فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك. فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك. حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

الصعود إلى الرب ليس معجزة، فالمعجزة تمت بتجسد الكلمة. لقد صار المسيح إنساناً ليرفعنا إليه. والاحتفاظ بالقمة ليس معجزة، لأنه عمل النعمة بالكلمة المغيرة، بثمر الروح في قلوبنا، بالخدمة الأمينة لإلهنا، بالصلاة الجسورة الواثقة، وشركة المؤمنين الدافئة. لذا هيا نصعد، فالصعود إلى الرب ليس معجزة، لأنه عمل النعمة.

0: مؤمنين كتير بيمارسوا أعمالهم اليومية مش مدركين إن كل عمل كويس أو وحش هيتراجع، كل نقاش وكل كلمة قاسية وكل دافع مش نقي. إحنا هنقف قدام يسوع علشان نجاوب على الطريقة اللي عشنا بيها حياتنا. ده المكان اللي هتتوزع فيه المكافآت، وبرضو المكان اللي هيتحرق فيه قش حياتنا ويبقى رماد. النهاردة هنعرف أكتر عن دينونة المؤمنين. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة دكتور إيروين لوتر بعنوان الملك جاي. هنركز في العظة الثانية من 10 عظات على لما الملك بيحاكمنا.
1: في راجل مؤمن لقي واحدة تانية غير مراته علشان يعيش معاها، فساب مراته أولاده واتجوز الست التانية وراح عاش معاها في مكان تاني. ما كانش ليه دور مهم في حياة الأولاد اللي سابهم وراه، ممكن يبعت لهم بطاقة عيد ميلاد كل فترة أو يبعت لهم شوية فلوس قليلين، لكن هو مش بيشارك. وبعدين طبعا بيكون في إحساس بالكراهية والظلم الكبير، انت عارف قد ايه المواقف دي بتبقى وحشة. وبعدين يسوع جه ومراته المؤمنة راحت السماء مع يسوع وطلعت في السحب، وهو كمان راح السماء. تفتكر يسوع هيعمل ايه؟ يسوع هيقول طيب دلوقتي خلينا ننسى الماضي، امسكوا ايدين بعض وادخلوا السماء وكأن كل اللي حصل على الارض ما حصلش. تفتكر ان ده اللي هيعمله؟ اكيد لا، ده المكان الاخير اللي هيحصل فيه الحساب. لو كنت فاكر اني ببالغ، ايه رأيك في كورنثوس الاولى واصحاح 4؟ بولس بيقول إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب. تقدر تلاقي دقة أكتر من كده؟ وهناك عند كرسي المسيح كل حاجة هتتحل. عشان كده مهم جدا لينا كمؤمنين إننا نحل كل المشاكل دي وإحنا عايشين على الأرض، علشان تكون عدد المشاكل اللي محتاجة تتحل في السماء قليل. لما الكتاب المقدس بيقول إننا مش لازم ننتقم لنفسنا لين نقمة أنا أجازي يقول الرب، إحنا فاكرين إن ده خاص بس بغير المؤمنين. لا، السبب في إنك مش لازم تنتقم لنفسك حتى مع المؤمنين التانيين هو إننا هنقف قدام كرسي المسيح، وهناك يسوع هيحط كل حاجة في مكانها الصحيح. دلوقتي لو أنت بتفكر بطريقة لاهوتية فده السؤال اللي بيدور في عقلك. أنا أقدر أقرأ السؤال ده. ممكن تقول لي هو أنت بتقول إننا هنشوف خطايانا اللي ترمت في أعماق البحر؟ هقتبس تاني من جون موري، هو قال إن لو إحنا شفناها أكيد إحنا هنشوفها مغفورة، علشان فعلا خطايانا مش هتتحسب علينا تاني. ده مش وقت عقاب، مفيش حاجة زي كده، ده شيء بيحدد المكافآت. لكن أفتكر إن ده اللي ممكن يحصل. إيه رأيك لو يسوع أخذ كل أعمالك وحولها لذهب أو فضة أو أحجار كريمة أو خشب وقش، وشفت كل الكومة دي قدام عينيك وبعدين حرقها؟ ده هيعطي تقييم حلو جدا لحياتك من غير ما تشوف أي خطية من خطاياك. بغض النظر عن الطريقة، هي دينونة دقيقة. ممكن تقول لي طيب هو يسوع هيغضب؟ لا، كل غضب الله اتاخد لما يسوع المسيح مات على الصليب. لكن أنا ما أقدرش أفكر غير أنه ممكن يكون محبط بسبب الطريقة اللي عشت بيها حياتك مع كل الحاجات اللي ادهالك. ولو نجيت من النار والبيت اتهد وراك، مش ده هيكون شيء محبط؟ بولس بيقول اننا لازم نعيش بالطريقة اللي ترضيه، وده معناه اننا ممكن برضو نعيش بالطريقة اللي ما ترضيهوش، على الرغم من انه بيحبنا بنفس الطريقة، علشان حبه لينا مش مرتبط بأعمالنا. في راجل حلم، والحلم كان كالآتي. هو قال انه شاف في الحلم كل حياته في كومة واحدة فيها حاجات كتيرة مش عارفها من بعضها. وانتوا عارفين ان الاحلام بتكون مش منطقية، ممكن تبقى غريبة ومربكة جدا. لكن قال ان يسوع اخد كبريت وولعها، وقال ان كل حاجة تحولت لدخان، ولما كل حاجة خلصت ما كانش فيها غير كومة رماد. وبعدين قال انه ابتدى يمشي في الرماد، وكل ما يدخل في العمق لاحظ ان في حتت صغيرة جدا من الذهب، وحتت صغيرة من الفضة، وحتت صغيرة من الأحجار الكريمة. وبعدين أخد فرشة صغيرة وشال كل الرماد بعيد، وبعدين نظف الحتت الصغيرة بتاعته من الذهب والفضة والأحجار الكريمة وحطها في علبة صغيرة. ممكن تكون دي نفس الطريقة اللي هتحصل. إحنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا هنا يا أصدقائي، احنا كلنا هنقف قدام كرسي المسيح. دلوقتي ممكن تقول لي يا سيس لوتزر يسوع هيدور على ايه؟ ده سؤال ممتاز، انا مبسوط جدا انك سألت السؤال ده. انا ما كنتش هجاوب على السؤال ده، لكن انا جالي ايميل من واحد بيشوفنا على الانترنت، فيا بل شكرا على الايميل بتاعك علشان انا هجاوب على السؤال ده. في اوقات لما بوعظ في الموضوع ده بعمل عظة منفصلة عن سؤال يسوع هيدور على ايه، لكن بما ان دي العظة الوحيدة عن كرسي المسيح فالاحسن اني ادي لك 4 أو 5 حاجات يسوع هيدور عليهم علشان انت لازم تعرف ايه اللي هينجيك من النار. هو في سؤال في الدنيا كلها اهم من معرفة ايه اللي هيعدي من النار، اذا كان الذهب والفضة ولا الخشب والقش. خليني ادي لك 4 أو 5 حاجات يسوع هيدور عليهم. اول حاجة هيدور على قبولك للظلم والاتهامات الباطلة بسعادة وفرح. انت عارف ان في السنة او السنتين اللي فاتوا فيه 7 كتب على الاقل اتكتبوا بيقولوا ان المؤمنين هم الارهابيين الحقيقيين، وان امريكا لازم تخاف مننا احنا. الكتب دي مليانة بالاتهامات الباطلة. اسمع كلمات يسوع: طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات. ده هيساعدك انك تنجو من النار لو استقبلتها بفرح. خليني اديلك طريقة تانية مهمة علشان يكون عندك ذهب وفضة واحجار كريمة: الضيافة. في لوقا 14 يسوع بيحكي قصة حلوة، بيقول: اذا صنعت غذاء او عشاء فلا تدعو اصدقائك ولا اخوتك ولا اقربائك ولا الجيران الاغنياء لئلا يدعوك هم ايضا. يسوع قال: بل اذا صنعت ضيافة فادعوا المساكين الجدع العرج العمي فيكونوا لك الطوبة إذ ليس لهم حتى يكافئوك. وبعدين يسوع بيقول لو عملت كده هتتكافئ في قيامة الأبرار. إحنا بنتكسف من فكرة إن المكافآت هترجع لنا، لكن يسوع ما عملش كده. يسوع قال دور على حد ما يقدرش يدفع لك واستثمر في حياته وإنت هتلاقي حاجة هتستحمل النار. في حاجة تاني: الأمانة في شغلك. خلينا نفترض انك هتروح الشغل بكرة وانت مش بتحب شغلك خالص، انت مش بتحب المدير. بولس بيقول في رسالة كولوسي: اي حاجة بتعملها اعملها من قلبك علشان الله مش علشان الناس. لو مش بتحب مديرك بتشتغلش علشانه، اشتغل علشان يسوع بدل ما تشتغل علشان مديرك، واشتغل علشان مديرك كأنه يسوع. ده اللي بتقوله الآية: كل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث. السلوك اللي فيه بهجة والعمل من القلب يستحق المكافأة. حاجة تانية: حب اللي مش محبوب. يسوع قال ده في لوقا 6 وعدد 35: بل أحبوا أعداءكم واحسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما. الله حط في حياتك حد مش محبوب خالص، ممكن يكون قاعد جنبك النهاردة. ليه؟ الله بيقول أنا دخلت حياتك علشان عايزك تاخد مكافآت كتيرة، عشان كده ابتدي حبه ومكافئتك هتكون عظيمة. أنت مدرك قد إيه يسوع أمين؟ الكتاب المقدس بيقول إن حتى لو قدمت كوباية مية باسمه مش هتخسر مكافئتك. عشان كده الكتاب المقدس بيقول في كورنثوس الأولى وإصحاح 4 لما بيتكلم عن يسوع لما كشف عن دوافع قلوب الناس: وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. كل واحد هيكون عنده حاجة الله يمدحه عليها، كل مؤمن هيكون عنده حاجة وسط الرماد. دلوقتي أنا فعلا عايز أوضح حاجة في النقطة دي علشان فيه اللي منكم بيسمع لكن مش مؤمن بيسوع. أنت عمرك ما وثقت فيه كمخلص وفسرت كل حاجة بقولها غلط. أنت بتقول لنفسك هي دي الطريقة علشان تكون علاقتي كويسة مع الله، إنك تكون طيب وتستقبل الفقراء وتتعلم إنك تحب الناس اللي مش محبوبين، ممكن يكون هو ده الطريق للسماء. لا، مش هو. كل أعمالنا ملوثة بالخطية، وهو ده السبب إن الكتاب المقدس بيقول إننا نخلص مش بالأعمال. طالما أنت بتبص لحياتك علشان تلاقي أسباب علشان الله يقبلك فأنت بتدور على الفاضي. أنا سمعت الأسبوع اللي فات إن في اليابان مثلا ثقافة العار اللي بيكون تركيزها على العار إن ناس كتير لما يطردوا من شغلهم مش بيقولوا لعائلاتهم علشان ما يتكسفوش، وفي الوقت ده ممكن ما يرجعوش بيوتهم، ممكن يعيشوا في الشوارع علشان عايزين القبول، ودي بتكون ضربة قوية لتقبلهم لدرجة انهم مش بيعرفوا يتعاملوا معاها. كلنا عايزين القبول، واكيد احنا عايزين الله يقبلنا، لكن القبول بيكون عن طريق يسوع المسيح بس، اننا نقبله كمخلص علشان هو اتقبل، احنا كمان هنتقبل على اساس استحقاقه.
0: يا صديقي، العظة اللي سمعتها دلوقتي مبنية على سلسلة من العظات بعنوان الملك جاي، علشان نجهز لمقابلة يسوع. قبل ما نسيبك النهاردة عايزين نشجعك، لو انت مؤمن بيسوع المسيح ممكن تقف دلوقتي وتسأله علشان يعطيك الحكمة والإرشاد اللي هتحتاجها علشان تعيش النهاردة من أجل مجده. كلنا محتاجين نصلي علشان ده كل يوم، مش كده؟ كل مؤمن محتاج يكون بيتمم خلاصه بخوف ورعدة زي ما الكتاب بيقول، فلازم نبقى صحيين لسلوكنا ونشوفه بيمجد الرب ولا لا. هو ده هدف حياة المؤمن. ولو انت عمرك ما خدت الخلاص بالإيمان بيسوع المسيح، خليك فاكر ان الخلاص مش بيجي بالأعمال، دي هدية مجانية للمؤمنين. زي ما سمعت في العظة دي، هيجي اليوم اللي هنتحاسب فيه. شكرا لانضمامك لينا والرب يباركك. النهاردة سمعنا الجزء الثاني من عظة بعنوان الملك بيحكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات مقدمة من دكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرد حتى الفوز علشان نعرف شوية أفكار أخيرة عن يوم رهيب هيجي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع، لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

نقول كمان مرة، خد مني الطريقة دي واعملها أو اعمليها على سبيل الهزار والمثال، ولو لمرة واحدة وشوف النتيجة. كل قعدة رغي بنات أو ولاد برضو يعني على فكرة، عين فيها حد اسمه المراقب، ويقتصر دور هذا المراقب على أنه كل ما يلاقيكم بتنموا على حد ينبهكم ويقول لكم ده نم، وشوفوها هيقولها لكم كم مرة. النم أسهل حاجة غلط بتعملها وانت مش داري، خلي بالك.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925. تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار مع موسى بعد ما قتل المصري وهرب شور أرض مديان وتقابل مع الكاهن متاعها والزوجة بنت صفورة وجاه ولد سماه جرشوم. واللي صار بعدها إن موسى لما كان في الجبل حريب مع الغنم متاعها طلع على الله في العليقة وتكلم معاه وقال له أنا هو الله بو أجدادك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طبعا الله بعد ما قال الموسى إننا هو الله قال له أنا حنطلع بني إسرائيل من مصر ونأخذهم بيش يمشوا الأرض الموعد اللي وعدت بيها زمان جدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وتوى وجيعة شعبي وصلتني وشفت ضيقتهم من معاملة المصريين وحندزك الفرعون بيش تطلع شعبي بني إسرائيل من مصر وترجع بيهم الفلسطين. فقال موسى ربنا من نكون أنا بيش نمشي الفرعون ونطلع شعبك من مصر؟ فقال له الله أنا نكون معاك ما تخافش، وبالأمارة لما نطلع شعبي من مصر تجو تعبدوني هنا على الجبل هذا. فرد موسى على الله وقال له حنمشي لليهود ونقول لهم رب أجدادكم كم دزني لكم، فإذا سألوني شنو اسمه شنو نقول لهم؟ فرد عليها الله وقال له أهي اللي أهي، هيك تقول بني إسرائيل أهي دزني لكم. وقال الله لموسى هيك تقول البني إسرائيل يهوى إله أجدادكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب دزني لكم، هذا اسمي للأبد وهذا ذكري لآخر الزمان. وعدي لمت الشيوخ إسرائيل وقول لهم الرب إله أجدادكم طلع لي وقال لي راني شفت شن صار فيكم في مصر وحنحرركم من العبودية في مصر وناخذكم الأرض صابة وخيرها واجد أرض الميعاد، فإذا سمعوا كلامك تأخذهم وتخش على فرعون وتقول له الرب إله العبرانيين لقانا وتوى بنسافروا مسافة 3 أيام في البر ونذبحوا أضحية للرب إلهنا تقديم، لكن أنا عارف إن فرعون مش حيابة ولو بالقوة، فحنضرب مصر بكل قدرتي وبعدها حيطلعكم ونعطي نعمة للشعب في عيون المصريين، ففي أي مكان تمشوا ما يطلعوش منه فاضيين، لكن كل ولية تشحت من جارتها حاجة مصنوعة من الذهب ولا الفضة ودبش وتلبسوهن لعيالكم وبناتكم فتسرقوا المصريين.

فجاوبوا موسى وقال له لكن إذا هم ما صدقونيش وما سمعوش كلامي وقالوا الله ما طلع لكش. فرد عليه الله وقال له شنو هذه اللي في يدك؟ فقال له موسى عصا. فقال له الله اعزقها على الوطا. فعزقها فتحولت العصا اللفعة. فخاف موسى هرب منها. فقال له الله مد يدك ومسكها من ذيلها. فدار موسى كيف ما قال الله ومسكها من ذيلها. فردت عصا موسى كيف ما كانت قبل. فقال الله بيش يصدقوا ان الله ربك طلع لك وإله اجدادهم ابراهيم واسحاق ويعقوب. وزاد الله قال له موسى حط يدك في جيبك. فحط موسى يده في جيبه وطلعها فشافها برصة كيف الثلج. وقال الله خششها مرة ثانية في جيبك. فدار كيف ما قال له فردت يده كيف قبل. بعدها قال الله لموسى إذا ما صدقوش لما يشوفوا المعجزة الأولى يمكن يصدقوا لما ادر لهم المعجزة الأخيرة. وإذا ما صدقوش المعجزتين وما سمعوش كلامك فخذوا مية من النهر ورشها على الوطاء فتحول المية المرشوشة على الوطاء الدم. قال موسى لله أسمعني يا سيدي أنا مانيش مكلمانجي من يوم يومي لكن أنا فمي ثقيل ولساني أقرج. فقال الله ما اللي صنع فم الإنسان ومن هو اللي يخلي الإنسان بكوش وإلا أطرش وإلا أعمى؟ مش أنا ربك الله؟ فعدل الناس وأنا نكون معاك ونعلمك كيف تتكلم. فقال موسى لله أسمعني يا سيدي دز معايا حد يساعدني. فتعقد الله من موسى وقال له مش هارون لله ويخوك؟ أنا عارف أن هارون مكلمانجي وصاحب لسان وراه أخوك هارون طلع من مكانه وماشي يلاقي فيك لما يشوفك حيفرح موسط قلبه. فتكلم معاه وتقول له الكلام كله اللي أنا حنساعدك ونساعده ونعلمك مشان تديره وهو يكلم الشعب بدالك ويكون لسانك وانت تكون ربه وتاخذ معاك العصا هذه في يدك باش تدير بها المعجزات. فمشى موسى ورجع لأرض مديان عند نسيبة وقال له أنا ماشي شور مصر باش نشوف هالي قاعدين حيين ولا لا. فقال له نسيبة امشي معك السلامة. فقال الله لموسى امشي شور مصر لأن فرعون مات والناس كلهم طالبين أنفسهم.

فخذا موسى مراتة ولده وركبه مع الحمير ومشى شور مصر وخذا موسى العصا معاه في يده. وقال الله لموسى لما تمشي وترد لمصر شوف العجائب اللي درتها في يدك واللي خليتك تعرف كيف تديرها أصنعها قدام فرعون، لكن أنا حنشدد قلبه وما يطلقش شعبي بني إسرائيل يجوا لفلسطين. فتقول الفرعون هيك يقول لك الله إسرائيل راي هي ولدي البكر، فنقول لك اطلق ولدي بيش يعبدني، فإذا أنت ما بيتش أنا حنقتل ولدك البكر. وصار في الطريق اللي كان ماشي فيها إن الله لقاه وطلب إنه يقتله، فأخذت صفورة مرات موسى حيطة وطهرت ولدها جرشوم ومسكت كرعيه فقالت أنت عريس دم ليا، فانفك عنا وسيبة. وقتها قالت عريس دم عشان الطهارة. وقال الله الهارون امشي للبر بيش تستقبل أخوك موسى، فمشى وتلاقى معاه في جبل الله وقعد يحضن فيه، وحكى موسى الهارون كل الكلام اللي الله قال له وكل الآيات اللي خلاه وعلمه بيش يديرها. ومشى موسى ومعاه هارون ولمدوا كل الشيوخ متاع بني إسرائيل، فكلمهم هارون لأن موسى كان أقرش وقال لهم إن الله رب موسى كلمه في الجبل وخلاه يدير آيات ومعجزات قدام الناس، فآمنوا الناس لما شافوا موسى دار الآيات اللي تعلمها من الله وسمعوا كلام الله إن الله حيطلعهم من العبودية ويردهم لبلاد الوعد. اللي صار بعدها الناس قعدت قريبة من الله وسجدوا وقعدوا يسبحوا في الله. اللي صار بعدها إن موسى وهارون خشوا على فرعون وقالوا له هكي يقول لك الله إله بني إسرائيل اطلق شعبي بيش يعبدوني في البر، فرد عليهم فرعون وقال لهم

من هو ربكم حتى نسمع كلامه ونطلق اليهود من عبوديتي؟ فقالوا له الله هو إله العبرانيين لقانا، فنحن لازم نسافر 3 أيام في البر ونذبح حوله، لأن بيش ما يجيب لناش المرض والحاجات اللي هي مش كويسة إذا رفضنا نديروا اللي قالنا عليه. فقال لهم فرعون ليش يا موسى وهارون تبوا توقفوا الشعب من عبوديتي وخدمتي؟ امشوا في طريقكم. وقال فرعون زيادة الشعب هذا واجد ومعبي الوطاء وانتوا تبوا تريحوهم، كلام هذا مش ممكن يصير. وأمر فرعون الناس متاعه اللي هم المسؤولين، قال لهم لازم يكدحوا أكثر وأكثر ويضغطوا أكثر أكثر على اليهود باش يخدموا أكثر وزيادة. فصار اللي قال عليه إن معاش يعطوا الشعب راحة، فإنهم يصنعوا حتى كانوا يصنعوا وقتها في البلوك كانوا يعطوا فيهم القش واتي ويخلطوا فيه مع التراب والمية، لكن بأمر فرعون قعدوا يعطوا فيهم بس المية والتراب، وهم اليهود لازم يمشي يدوروا على القش برواحهم. فقعد الشغل الدبل أكثر وأكثر وتعبوا اليهود أكثر، والله يسمع في شكوتهم. واللي صار إن المسؤولين عليه اليهود في الشغل قعدوا يديروا في حاجات ويقولوا للناس شوفوا وين هو الله، من هو الله توا، وين الله متحكم، ما فيش إلا فرعون هو الله اللي على الأرض، لأن فرعون كان وقتها يسحب روحه الله بالصح. طبعا هذا كله صار والله شايف، والبقية من القصة إن شاء الله نحكوها لكم في حلقة جاية، فخلوكم معنا. وإذا كان عندكم أي سؤال ولا استفسار والله حاجات مش فاهمينها دزونا على عنواننا اللي تسمعوه في آخر الحلقة، وإن شاء الله نجاوبوكم على كل استفساراتكم ونقول لكم سلام المسيح معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are delighted that you tuned in to listen to this broadcast.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: If you are joining us for the first time,
1: إذا كنت تستمع إلينا للمرة الأولى,
0: we are just starting a new series of broadcasts on the awesome character of God's grace.
1: فإننا في بداية سلسلة من الرسائل عن صفة الرهبة في نعمة الله.
0: Last time we learned that God is eternal, but His grace is not.
1: في الحلقة الماضية تعلمنا أن الله أبدي ولكن نعمته ليست كذلك.
0: That there is a time coming.
1: وأنه سيأتي وقت.
0: When the grace of God will be withdrawn.
1: تنسحب فيه نعمة الله.
0: There is a time that is coming.
1: سيأتي وقت.
0: When we will have to face God's judgment for our lives.
1: يتحتم علينا فيه أن نواجه دينونة الله لحياتنا.
0: Therefore, we must receive God's grace while it can be found.
1: ولذلك ينبغي أن نتقبل نعمة الله طالما أنها موجودة.
0: In the last broadcast, we left off with Adam and Eve eating the fruit from the one and only forbidden tree.
1: توقفنا في الحلقة الماضية عندما أكل آدم وحواء من ثمر الشجرة الواحدة والوحيدة المنهي عنها.
0: Everything in the world was theirs except the fruit from one tree.
1: كل شيء في العالم كان متاحا لهما ما عدا ثمرة تلك الشجرة الواحدة.
0: So what did they do?
1: ولذلك ماذا فعلا؟
0: They ate from that tree.
1: أكلا من تلك الشجرة.
0: And they started the cycle of temptation that each of us face every single day.
1: وبدأ دورة التجارب التي يواجهها كل واحد منا في كل يوم.
0: But we also learned that the amazing grace of God can release us from these temptations.
1: ولكننا تعلمنا أيضا أن نعمة الله المذهلة تستطيع أن تحررنا من تلك التجارب.
0: First, let us look at how some people rationalize their thoughts.
1: أولا دعونا نتأمل كيف يبرر بعض الناس أفكارهم.
0: The first step,
1: الخطوة الأولى,
0: God is not good. If he was good, he wouldn't tell me not to do something that I want to do.
1: يقولون إن الله ليس صالحا. لو كان الله صالحا لما كان قد منعني من عمل شيء ما أحب أن أعمله.
0: God must not want me to be happy.
1: معنى هذا أن الله لابد أنه لا يريدني أن أكون سعيدا.
0: This leads to the second step.
1: وهذا يقود إلى الخطوة الثانية.
0: Satan told them that God lies.
1: يقولون إن الشيطان قال لهما إن الله يكذب.
0: And Satan tells our generation that the Bible is not true.
1: والشيطان يقول للناس في جيلنا إن الكتاب ليس صادقا.
0: Satan told Adam and Eve that freedom means going against the command of God.
1: الشيطان قال لآدم وحواء إن الحرية معناها أنك تذهب ضد وصية الله.
0: That will lead to the third step.
1: وهذا يقود إلى الخطوة الثالثة.
0: Satan tells our generation that unless I can be free to do whatever I want, I cannot be truly fulfilled in life.
1: الشيطان يقول للناس في جيلنا إذا لم أكن حرا في أن أفعل ما أريد فأنا لا أستطيع أن أحقق ذاتي تحقيقا كاملا.
0: Adam and Eve's temptation are precisely our temptations today.
1: التجربة التي واجهت آدم وحواء هي بالضبط نفس التجارب التي تواجهنا اليوم.
0: Their disobedience and fall is a true picture of the state of all human beings.
1: وعصيانهما وسقوطهما هي الصورة الحقيقية لحالة كل الخلائق الإنسانية.
0: But here's the truth.
1: ولكن هذه هي الحقيقة.
0: Whether we like it or not.
1: سواء أردنا أو لم نرد.
0: Whether we admit it or not.
1: سواء قبلنا أو لم نقبل.
0: Whether we acknowledge it or not.
1: سواء اعترفنا أو لم نعترف.
0: This is God's universe and not ours.
1: فهذا كون الله وليس كوننا.
0: And God rules in His universe any way that He wants to rule in His universe.
1: والله يتحكم في كونه بأية طريقة يراها هو ليسود كونه.
0: God's justice requires that sin must be judged.
1: عدل الله يتطلب أن الخطية تدان.
0: God's justice requires that sin must be punished.
1: عدل الله يتطلب أن تنال الخطية عقابها.
0: If you really want to understand how that works,
1: إذا أردت حقيقة أن تفهم كيف يحدث هذا,
0: refuse to work on the job and see what happens.
1: يمكنك أن ترفض العمل في وظيفتك وسوف ترى ماذا يحدث لك.
0: You will get fired and no amount of excuses will help you.
1: سوف تطرد من وظيفتك مهما قدمت من أعذار فهي لن تشفع لك.
0: God said to Adam and Eve that refusal to do what God said to do would lead to death.
1: الله قال لآدم وحواء إن رفض عمل ما قاله الله لهما سيؤدي بهما إلى الموت.
0: And no amount of excuses would help.
1: ولن تشفع لهما أي أعذار.
0: But both Adam and Eve made excuses.
1: ولكن كل من آدم وحواء قدم عذره.
0: Let's turn again to the scripture of Genesis chapter 3, beginning verse 8.
1: دعونا نعود مرة أخرى إلى كلمة الله في سفر تكوين الأصحاح الثالث ابتداء من العدد الثامن. وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت.
0: My listening friends, do you know what both Adam and Eve's excuse really was?
1: أيها الأصدقاء المستمعون, هل تعرفون ماذا كان العذر الحقيقي الذي أبداه آدم وحواء؟
0: Do you know whom they were really blaming for their rebellion?
1: هل تعلمون من كانا يلومان حقيقة على تمردهما وعصيانهما؟
0: Ultimately, they were blaming God for their sin and rebellion and disobedience.
1: في النهاية كانا يلومان الله على خطيتهما وعلى تمردهما وعلى عصيانهما.
0: Adam said, "The woman you gave me made me do it."
1: فآدم قال: المرأة التي أعطيتني أنت إياها هي التي جعلتني أفعل ذلك.
0: And Eve said, "The creature you created made me do it."
1: وحواء قالت: المخلوق الذي خلقته أنت هو الذي جعلني أفعل ذلك.
0: And we have been making excuses ever since.
1: ومنذ ذلك الوقت ونحن نلتمس الأعذار لأنفسنا.
0: I am sure that some of you are asking this question by now.
1: وأنا متأكد أن بعض المستمعين الآن يسألون مثل هذا السؤال.
0: Where is that grace that you're supposed to be talking about?
1: أين هي تلك النعمة التي يفترض أنك تتحدث عنها؟
0: What I'm doing is putting up the screen first in order to project the picture of grace.
1: إن الذي أفعله الآن هو أنني أحاول فقط أن أهيئ الستار الذي أقدم عليه صورة النعمة.
0: I have been painting the dark picture of sin before you can see the light of grace.
1: إنني أحاول أن أرسم الصورة السوداء للخطية قبل أن تستطيع رؤية نور النعمة.
0: For it is only in the context of sin that grace can be truly appreciated.
1: ذلك لأنه في قرينة الخطية فقط يمكن أن تقدر النعمة تقديرها الصحيح.
0: And that is why Satan's modern-day deception is to blur sin and therefore the need for grace.
1: وهذا هو السبب في أن خداع الشيطان العصري هو أنه يلون الخطية ويزخرفها وبالتالي الحاجة إلى النعمة.
0: Here is how Satan works.
1: وهكذا يعمل الشيطان.
0: If everyone says, sin is not really a sin, it's just a mistake. And who doesn't make a mistake?
1: فإذا كان كل واحد يقول الخطية ليست في الحقيقة خطية هي مجرد غلطة ومن منا لا يرتكب مثل هذا الخطأ أو الغلطة؟
0: If he can deceive people into believing that God is only merciful and he will go easy on sin,
1: إذا استطاع الشيطان أن يخدع الناس حتى يجعلهم يعتقدون أن الله رحيم وأنه سيتساهل مع الخطية,
0: then there is no need for grace.
1: فعندئذ لن تكون هناك حاجة إلى النعمة.
0: And if there is no need for grace,
1: وإذا لم تكن هناك حاجة إلى النعمة,
0: when we get into trouble, we try to make an excuse.
1: فعندما نقع في مشكلة, نحاول أن نلتمس لنا عذرا.
0: But these excuses won't help you.
1: ولكن هذه الأعذار لن تساعدك.
0: Well, first let's look at God's grace in the garden.
1: أولا, دعنا نتأمل نعمة الله في الجنة.
0: And the first thing you notice that Adam and Eve did not immediately die.
1: أولا, نلاحظ أن آدم وحواء لم يموتا في الحال.
0: They did die spiritually.
1: لقد ماتا روحيا.
0: And that's why they were hiding from God.
1: ولذلك اختبأ من الله.
0: God said the day you eat from the tree is the day you will die.
1: قال الله يوم تأكل من الشجرة موتا تموت.
0: That is justice.
1: هذا هو العدل.
0: If you break the law, then you'll go to prison.
1: فأنت إذا خالفت القانون تذهب إلى السجن.
0: That's justice.
1: هذا هو العدل.
0: But grace comes in and says, I will give you time to repent.
1: ولكن النعمة تتدخل هنا وتقول سأعطيك فرصة للتوبة.
0: Now the God of grace will do even more than that.
1: والآن إله النعمة يعمل ما هو أكثر من ذلك.
0: He's going to give them time to believe on the Savior that is coming to the world.
1: إنه يعطي لهما الوقت والفرصة لكي يؤمنا بالمخلص الآتي إلى العالم.
0: Today, if you are not a follower of the Lord Jesus Christ,
1: واليوم إذا لم تكن واحدا من أتباع الرب يسوع المسيح,
0: the reason that you are alive right now is so that God might give you an opportunity to repent and believe in the Lord Jesus Christ.
1: فإن بقاءك على قيد الحياة حتى الآن إنما لأن الله يعطيك فرصة للتوبة وللإيمان بالرب يسوع المسيح.
0: Secondly,
1: ثانياً,
0: the God of grace promised a redeemer to undo Satan's deception.
1: إله النعمة وعد بمجيء الفادي الذي يبطل مفعول خداع الشيطان.
0: Look at Genesis 3:15.
1: تأمل من سفر التكوين العدد الخامس عشر من الأصحاح الثالث.
0: I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel.
1: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه.
0: Genesis 3:15 is the first announcement of the gospel of Jesus Christ in the whole of the Bible.
1: ويعتبر العدد الخامس عشر من الأصحاح الثالث من سفر التكوين هو الإعلان الأول عن إنجيل يسوع المسيح في كل كتاب المقدس.
0: Adam and Eve at the time did not comprehend all that God was telling them.
1: آدم وحواء في ذلك الوقت لم يفهما كل ما كان الله يقوله لهما.
0: But they understood enough to know that a redeemer was coming.
1: ولكنهما فهما بقدر كاف أن هناك فاد سيأتي.
0: In fact, they thought that their firstborn was given to them to be that redeemer.
1: وفي الحقيقة ظنا أن أول مولود لهما كان هو الفادي المنتظر.
0: And that is why they called him Cain.
1: ولذلك سمياه قايين.
0: Which means here he is.
1: الذي معناه هذا هو.
0: To their utter devastation, Cain turned out to be the first murderer.
1: وكان لخرابهما ودمارهما أن قايين أصبح هو أول قاتل.
0: It took thousands of years before the Redeemer was announced to the Virgin Mary in Nazareth.
1: وبعد آلاف السنين أعلن أن ذلك الفادي سيولد من عذراء في الناصرة.
0: The angel Gabriel told Mary and Joseph to name him Jesus.
1: وأمر الملاك جبرائيل مريم ويوسف أن يسمياه يسوع.
0: Because he will save his people from their sins.
1: لأنه سوف يخلص شعبه من خطاياهم.
0: And that is why Adam named his wife Eve.
1: ولهذا سمى آدم زوجته حواء.
0: Which means life or giver of life.
1: التي تعني الحياة أو معطي الحياة.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because of the promise of God that he will send a life-giving savior through her.
1: بسبب وعد الله أنه سيرسل المخلص واهب الحياة عن طريقها.
0: This was Adam's way of responding to the grace of God.
1: كانت هذه هي طريقة آدم في التجاوب مع نعمة الله.
0: It is as if Adam is saying,
1: كما لو أن آدم كان يقول,
0: I did not believe your word then, but I do believe your word now.
1: إنني لم أصدق كلمتك حينئذ, ولكني أصدق كلمتك الآن.
0: I did not hold fast to your word then, but I will now.
1: إنني لم أتمسك بكلمتك حينئذ, ولكني سوف أتمسك بها الآن.
0: It was the God of grace who did not let them die as they should have.
1: لقد كان هو إله النعمة الذي لم يدعهما يموتان فورا كما كان ينبغي أن يحدث.
0: It was the God of grace that gave them promise of a redeemer.
1: كان هو إله النعمة الذي أعطاهم وعد مجيء الفادي.
0: And it was the God of grace who saved our first parents.
1: وكان هو إله النعمة الذي خلص أبوينا الأولين.
0: Let's look at it in Genesis 3:21.
1: دعنا نرى ذلك في العدد 21 من الأصحاح الثالث من سفر تكوين.
0: The Lord God made garments of skin for Adam and his wife Eve and clothed them.
1: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما.
0: And we are told after Adam and Eve believed God.
1: هنا نخبر أنه بعد أن صدق آدم وحواء كلام الله.
0: The Lord made garments of skin for them and clothed them.
1: صنع الرب لهما أقمصة من جلد وألبسهما.
0: Now to do that, Adam and Eve had to witness the first slaying of an innocent animal.
1: ولكي يفعل الله ذلك, شهد آدم وحواء أول ذبيحة لحيوان بريء.
0: It was the first animal sacrifice in the history of the universe.
1: وكانت هذه هي أول ذبيحة حيوانية في تاريخ الكون.
0: The first lesson in grace was that an innocent dies for the guilty.
1: كان هذا أول درس في النعمة أن يموت البار من أجل المذنب.
0: This is the first biblical glimmer of understanding that the perfect, holy, sinless, innocent Son of God.
1: وكانت هذه هي أول ومضة للفهم الكتابي أن ابن الله الكامل القدوس الذي بلا خطية البار
0: will die for the guilty sinners who are all of the children of Adam and Eve.
1: سيموت من أجل الخطاة المذنبين الذين هم أولاد آدم وحواء.
0: It is the garment of the righteousness of the Lord Jesus Christ that will make us acceptable to the Father.
1: إنه قميص بر الرب يسوع المسيح الذي سيجعلنا مقبولين عند الآب.
0: It is the garment of the righteousness of the Lord Jesus Christ that will justify us before God the Father.
1: إنه قميص بر الرب يسوع المسيح الذي سيبررنا قدام الله الآب.
0: Of course, this must have been astonishing to Adam and Eve.
1: ولا بد أن هذا كان أمرا مذهلا لآدم وحواء.
0: But the grace of God is always astonishing to those who experience it.
1: لكن نعمة الله هي دائما مذهلة ومدهشة لأولئك الذين يختبرونها.
0: Adam and Eve expected to die.
1: آدم وحواء كانا يتوقعان الموت.
0: Adam and Eve deserved to die.
1: آدم وحواء كانا يستحقان الموت.
0: Adam and Eve should have died.
1: آدم وحواء كان ينبغي أن يموتا.
0: But instead they found life.
1: ولكن بدلا من كل ذلك وجدا الحياة.
0: Being surprised by the grace of God should be the story of everyone who has experienced that grace of God.
1: الدهشة لعمل نعمة الله ينبغي أن تكون قصة كل واحد من الذين اختبروا نعمة الله تلك.
0: Constantly being awed by the grace of God should be the lifestyle of every disciple of Jesus Christ.
1: الشعور الدائم برهبة نعمة الله ينبغي أن يكون هو أسلوب حياة كل تلميذ ليسوع المسيح.
0: What about you, my friend?
1: والآن ماذا عنك أنت يا صديقي؟
0: Have you experienced the grace of God?
1: هل اختبرت نعمة الله؟
0: Have you confessed your sins?
1: هل اعترفت بخطاياك؟
0: Have you accepted Jesus' sacrifice on the cross as a payment for your sins?
1: هل قبلت ذبيحة يسوع على الصليب أجرة على خطاياك؟
0: You might ask, how can a sinless man die for me?
1: ربما تتساءل كيف يمكن أن يموت شخص لم يخطئ أبداً؟ نيابة عني.
0: That is impossible.
1: هذا مستحيل.
0: That is why it is called grace.
1: ولهذا سمي ذلك نعمة.
0: You cannot pay for it.
1: أنت لا تستطيع أن تدفع ثمنها.
0: You cannot achieve it on your own.
1: ولا تستطيع الحصول عليها بنفسك.
0: But God is offering it to you.
1: ولكن الله يقدمها لك.
0: Will you come to him?
1: فهل تأتي إليه؟
0: Lord, I thankfully accept your grace.
1: وتقول له يا رب أنا أقبل نعمتك بالشكر.
0: I repent of my sins.
1: أنا أتوب عن خطاياي.
0: I receive your forgiveness.
1: أنا أقبل غفرانك.
0: If you have prayed this prayer, please write to us and tell us and let us know.
1: إذا كنت قد صليت هذه الصلاة يسعدنا أن نتلقى رسالة منك.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صفتكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع؟
0: صديقي، أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: كلنا ينقصك
1: كلنا ينقصك. هل المسيح هو الله؟
2: هو ابن الإنسان؟
0: والكتاب المقدس
1: حرم؟ وإنجيل برنابا؟
0: لماذا لا تعترف كلنا؟
1: والثالوث ما هو؟
2: كلنا يا عم قاسم.
0: كلنا؟
2: نعم كلنا.
0: عم قاسم؟
1: كلنا يا عم قاسم.
3: جئتم اليوم مبكرين.
4: نريد أن نسمع.
3: لم نكمل حديثنا المرة الماضية.
5: قطعنا الحديث وبطرناه بطرا.
3: ها هو أبي قد جاء.
4: عم قاسم اسمع.
3: يا عم قاسم
5: نحن لا نريد.
1: اسمعوا أنتم اسمعوا.
4: ها نحن نسمع.
1: أنتم لا تسمعون. تسمعون ما تريدون أن تسمعوا.
5: أنتم
1: نظرية لا تريدون أن تحيدوا عنها وتحبون أن أوافقكم عليها.
5: أقصد ذلك علينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
4: نزول المسيح حدث قوي خارق.
5: كنت تستمع إلينا للمرة الأولى.
4: أعذر ثورتنا.
1: أعذركم طبعا.
5: وتسامحنا. إننا في بداية سلسلة من الرسائل عن صفة الرحبة في نعمة الله.
4: نحو رأي
1: أنتم لم تقصدوا ذلك ظاهريا.
5: في الحلقة الماضية تعلمنا أن الله أبدي ولكن نعمته ليست كذلك.
1: لا داعي للأسف. قلت لكم
5: وأنه سيأتي وقت
1: كثيرون لا يرون في مجيء المسيح الثاني إلا عودته بقوة ومجد خارق في اليوم الأخير.
0: أنا فكرت في مجيء وقت موتي
5: يتحتم علينا فيه أن نواجه دينونة الله حياتنا.
4: أنا قبلت الفكرتين.
5: لذلك ينبغي أن نتقبل نعمة الله طالما أنها موجودة.
0: In the last broadcast we left off with Adam and Eve eating the fruit from the one and only forbidden tree.
5: توقفنا في الحلقة الماضية عندما أكل آدم وحواء من ثمر الشجرة الواحدة والوحيدة المنهي عنها.
1: في مواجهة الاضطرابات والضيقات يأتي المسيح ليتمم ملكوته.
5: كل شيء في العالم كان متاحا لهما
1: أشرار وهزيمتهم ودحرهم
5: الواحدة.
1: كما جاء مثلا في متى 16 عدد 27 و28
5: أكلا من تلك الشجرة
0: سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله.
5: دورة التجارب التي يواجهها كل واحد منا في كل يوم
0: قوما لا يذوقون الموت حتى يرى وابن الإنسان آتيا في ملكوته.
5: ولكننا تعلمنا أيضا
4: عند المجيء
5: أن نعمة
4: هناك من
5: الله
4: لا يذوقون المذهلة
5: الموت تستطيع أن تحررنا من تلك التجارب.
0: في هذا المجيء قوم لا يذوقون الموت.
1: هذا المجيء ليس مجيء النهاية.
5: أولا فما هو؟ دعونا نتأمل كيف يبرر بعض الناس أفكارهم. الخطوة الأولى
0: God is not good. If he was good he wouldn't tell me not to do something that I want to do.
1: يقولون
5: إن الله ليس صالحاً.
1: وتضغط
5: لو كان الله صالحاً
1: حينئذ
5: كان قد منعني
1: بقوة
5: من عمل شيء
1: يهزم
5: ما
1: الظلم والاستبداد ويعيد الحق
0: لأصحابه. كثيرون يخلطون بين هذا
5: أن الله
0: وبين
5: لابد أنه لا يريدني أن أكون سعيداً.
0: وهذا يقودهم إلى خطأ كبير.
5: هذا يقود إلى الخطوة الثانية.
1: هذا مجيء يختلف عن مجيء النهاية.
5: يقولون إن شيطان قال لهما إن الله يكذب.
4: هذا هو المجيء المقصود.
1: وذكره المسيح بوضوح كما دونه متى البشير
5: في جيلنا
1: 25
5: إن الكتاب ليس
1: من عدد 31.
0: اقرأ يا مريم.
5: جميع الملائكة قال لآدم وحواء إن الحرية معناها أنك تذهب ضد وصية الله.
4: هو يوم الحساب والدينونة العظيم.
5: وهذا يقود إلى الخطوة الثالثة.
4: وماذا يقول أيضا؟
1: يتحدث عن حساب الأخيار والأشرار. أكمل يا مريم.
0: ويقتنع أمامه جميع الشعوب.
5: الشيطان يقول للناس في جيلنا إذا لم أكن حراً في أن أفعل ما أريد فأنا لا أستطيع أن أحقق ذاتي تحقيقاً كاملاً.
0: ثم يقول للذين
6: الذين عن يميني تعالوا إلي يا مبارك أبي.
5: التجربة التي واجهت آدم وحواء هي بالضبط نفس التجارب التي تواجهنا اليوم.
1: ثم يقول الذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس
5: وعصيانهما وسقوطهما.
6: هي
5: الصورة الحقيقية لحالة هؤلاء إلى عذاب أبدي
6: والأبرار إلى حياة أبدية.
5: ولكن هذه هي الحقيقة الأخير.
1: وهذا اليوم هو آخر الأيام
5: سواء أردنا أو لم نرد.
0: Whether we admit it or not,
5: سواء قبلنا أو لم نقبل.
0: Whether we acknowledge it or not,
5: سواء اعترفنا أو لم نعترف.
0: This is God's universe and not
1: إنه لا يمكن تحديد وقت المجيء الثاني أبدا.
5: وليس كوننا.
6: قال المسيح عن
0: and God rules in his universe any way that he wants to rule.
6: فلا يعلم به ما أحد ولا ملائكة
5: يتحكم في كونه
6: إلا أبي وحده.
5: بأية طريقة يراها
4: علم الساعة
5: عند ربي ليسود كونه.
6: God's justice
1: requires الناس دائما تسأل عن الموعد للنهاية والساعة المحددة لها.
5: أن الخصية تبان
0: God's justice requires that sin must be punished.
6: عدل الله يتطلب أن تنال الخطية عقابها.
1: If you really want to understand how that works, في وقت لا
5: إذا أردت حقيقة أن تفهم كيف يحدث هذا,
0: refuse to work on the job and see what happens.
5: يمكنك أن ترفض العمل في وظيفتك.
1: قال المسيح أيضا لتلاميذه
5: عنها يحدث
1: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب.
5: من وظيفتك مهما قدمت من أعذار فهي لن تشفع لك.
4: الله وحده
0: يعلم
4: يعلم
0: لو أراد
6: الله لأعلنها.
5: الله قال لآدم وحواء
6: أنه لم
5: إن رفض عمل ما قاله الله لهما
1: من رحمته ومحبته
5: إلى الموت
1: أنه لم ولن يعلنها
5: ولن تشفع لهما أي يخفيها عنا.
6: لو عرفنا لاسترحنا.
1: معرفتها شأنها شأن معرفة كل ما هو خاف عنا.
5: كل من آدم وحواء قدم عذرهم.
6: Let's turn again to the scripture, Genesis chapter 3, beginning verse 8. لو خرجت إلى الشارع.
5: دعونا نعود مرة أخرى إلى كلمة الله في سفر التكوين.
1: ولو عرفت أن خير قد يحدث لك بعد سنة أو سنوات. ماذا كنت تفعل؟
5: رب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار.
1: إن عشت حتى
5: آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة.
6: فالله يحمينا من ذلك.
5: فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟
1: ثم إخفاء موعد مجيئه.
5: سمعت صوتك في الجنة.
1: تحقيق لفكره سبحانه وتعالى أن نستعد لذلك المجيء.
5: فقال
1: لو تحدد
5: من أعلمك أنك عريان
1: في حياة
5: هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟
6: فسوف نتهاون
5: فقال آدم
6: المرأة
5: التي جعلتها معي
1: فمن الأفضل لنا أن يبقى الموعد مجهولا
4: وهل ستختار؟
5: فقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت.
0: My listening friends, do you know what both Adam and Eve's excuse really was?
4: أحد بفرية
5: أيها الأصدقاء المستمعون
4: أنه قد وصل إلى
5: هل تعرفون ماذا كان العذر الحقيقي الذي أبداه آدم وحواء؟
4: آثار خطيرة بعد ذلك يغرقون
5: هل تعلمون من كانا يلومان حقيقة على تمردهما وعصيانهما؟
1: وباع الناس ممتلكاتهم وبيوتهم ثم لما ظهر أن ذلك خداع وكذب.
6: قتل ذلك المتنبئ الكذاب
5: كانا يلومان الله على خطيئتهما
4: وعلى تمردهما وعلى عصيانهما في السكر والعربدة والشر.
6: ما الذي يجعل الناس قادرين على تحديد الموت أو ساعة القيامة؟
1: هناك حسابات يحسبونها وعلامات يتابعونها يعرفون أنها سوف تحدث قبل حلول الساعة.
6: علامات تسبق مجيء المسيح الثاني وتشير إلى قرب حدوثه.
5: المخلوق الذي خلقته أنت هو الذي جعلني
4: كثيرون من المفسرين أيضاً. علامات يوم القيامة مثل ما كتبه
5: منذ ذلك الوقت ابن كثير ونحن نلتمس الأعذار
4: محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي وغيرهم.
5: وأنا متأكد أن بعض المستمعين الآن
1: يسألون
5: مثل هذا السؤال
1: ويحدد ما لا يحدد.
6: ألم نقل إن الله وحده هو
5: أين هي تلك النعمة
6: التي
5: يفترض أنك تتحدث عنها؟
6: أنا لا أميل ولا أحب الخوض في تلك العلامات.
4: لماذا لا يا مريم؟
6: ما الفائدة منه؟
4: محاولة
5: إن
4: معرفة.
5: الذي أفعله الآن
1: معك
5: هو
1: يا
5: أنني
1: مريم
5: أحاول فقط أن أهيئ الستار الذي أقدم عليه صورة النعمة.
1: أرى أهل الثقة يختلفان.
6: هذا ليس اختلافا.
1: قلنا إن الاختلاف ليس سوءا.
5: إنني أحاول أن أرسم الصورة السوداء للخطية.
6: فقل لي يا أبي
5: قبل أن تستطيع رؤية نور النعم.
4: نعم قل لنا يا عم
6: قاسم. قلنا نقيم
5: ذلك لأنه في قريمة الخطية فقط يمكن أن تقدر النعمة تقديرها صحيح.
0: And that is why Satan's modern day deception is to blur sin and therefore the need for grace.
1: لا نستطيع أن ننكر أن بعض هذه العلامات
5: خداع الشيطان
1: يظهر في عصرنا
5: هو أنه
1: وتبدو
5: يلون الخطية ويزخرفها
6: الآن. هذا صحيح.
5: وبالتالي الحاجة إلى النعم
4: كثيرة.
1: قبل أن نخوض في ذلك دعوني
5: يعمل الشيطان.
1: نحن نحتاج إلى إظهار هذه العلامات والبحث فيها
0: really sin,
1: حتى ننبه الغافلين أن الوقت سيقترب فيصح
5: فإذا كان كل واحد
1: ويسعى
5: يقول
1: لأن يتوب ويرجع إلى الله.
5: هذا سبب خطية
1: ويتقوى المؤمنون المضطهدون
5: ومن منا لا يرتكب مثل هذا الخطأ أو
1: ويجاهدون في سبيل إيمانهم ويدركون أن مجيء المسيح ونهاية آلامهم وشكل فيصبرون
5: إذا استطاع الشيطان أن يخدع الناس حتى يجعلهم يعتقدون أن الله رحيم وأنه سيتساهل مع الخطية
1: تؤكد صدق كلمة الله مع أن الوحي لا يحتاج إلى
5: تأكيد.
1: المؤمن يؤمن بالله وبكلامه لكن المتابين يحتاجون إلى مثل هذه العلامات يؤمنوا بصدق كلامه.
6: هذا سبب كاف جدا.
5: عندما
1: فلنبدأ
5: نقع في مشكلة
1: بحث تلك العلامات ودراستها
5: نحاول أن نلتمس لنا
1: أرى الوقت تأخر بنا
4: مرة القادمة إذا
5: إن شاء هذه الأعضاء لن تساعدك. أولا دعنا نتأمل نعمة الله في الجنة.
0: And the first thing you notice that Adam and Eve did not immediately die.
5: أولا نلاحظ أن آدم وحواء لم يموتا في الحال.
1: نرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت المحاور جيدا وتتمكن من الإجابة عن السؤال الكريم لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح.
0: God said the day you eat from the tree is the day you will die.
5: قال الله يوم تأكل من الشجرة موتا تموت.
6: دلوقتي تقدروا تسمعوا على الويب سايت
0: www.radio.cnv.org.
6: ولو فاتتك الحلقة
5: فأنت إذا خالفت القانون تذهب إلى السجن.
6: على صفحتنا على فيسبوك
5: هذا هو العدل.
0: But grace comes in and says, I will give you time to repent.
5: ولكن النعمة تتدخل هنا وتقول سأعطيك فرصة للتوبة.
0: Now the God of grace will do even more than that.
5: والآن إله النعمة يعمل ما هو أكثر من ذلك.
0: He's going to give them time to believe on the Savior that is coming to the world.
5: إنه يعطي لهما الوقت والفرصة لكي يؤمنا بالمخلص الآتي إلى العالم.
0: Today, if you are not a follower of the Lord Jesus Christ,
5: واليوم إذا لم تكن واحدا من أتباع الرب يسوع المسيح,
0: the reason that you are alive right now is so that God might give you an opportunity to repent and believe in the Lord Jesus Christ.
5: فإن بقاءك على قيد الحياة حتى الآن إنما لأن الله يعطيك فرصة للتوبة وللإيمان بالرب يسوع المسيح.
0: Secondly,
5: ثانياً,
0: the God of grace promised a redeemer to undo Satan's deception.
5: إله النعمة وعد بمجيء الفادي الذي يبطل مفعول خداع الشيطان.
0: Look at Genesis 3:15.
5: تأمل من سفر تكوين العدد الخامس عشر من الأصحاح الثالث.
0: I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel.
5: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه.
0: Genesis 3:15 is the first announcement of the gospel of Jesus Christ in the whole of the Bible.
5: ويعتبر العدد الخامس عشر من الأصحاح الثالث من سفر التكوين هو الإعلان الأول عن إنجيل يسوع المسيح في كل كتاب المقدس.
0: Adam and Eve at the time did not comprehend all that God was telling them.
5: آدم وحواء في ذلك الوقت لم يفهما كل ما كان الله يقوله لهما.
0: But they understood enough to know that a Redeemer was coming.
5: ولكنهما فهما بقدر كاف أن هناك فاد سيأتي.
0: In fact, they thought that their firstborn was given to them to be that Redeemer.
5: وفي الحقيقة ظنا أن أول مولود لهما كان هو الفادي المنتظر.
0: And that is why they called him Cain.
5: ولذلك سمياه قايين.
0: Which means here he is.
5: الذي معناه هذا هو.
0: To their utter devastation, Cain turned out to be the first murderer.
5: وكان لخرابهما ودمارهما أن قايين أصبح هو أول قاتل.
0: It took thousands of years before the Redeemer was announced to the Virgin Mary in Nazareth.
5: وبعد آلاف السنين أعلن أن ذلك الفادي سيولد من عذراء في الناصرة.
0: The angel Gabriel told Mary and Joseph to name him Jesus.
5: وأمر الملاك جبرائيل مريم ويوسف أن يسمياه يسوع.
0: Because he will save his people from their sins.
5: لأنه سوف يخلص شعبه من خطاياهم.
0: And that is why Adam named his wife Eve.
5: ولهذا سمى آدم زوجته حواء.
0: Which means life or giver of life.
5: التي تعني الحياة أو معطي الحياة.
0: Why?
5: لماذا؟
0: Because of the promise of God that he will send a life-giving savior through her.
5: بسبب وعد الله أنه سيرسل المخلص واهب الحياة عن طريقها.
0: This was Adam's way of responding to the grace of God.
5: كانت هذه هي طريقة آدم في التجاوب مع نعمة الله.
0: It is as if Adam is saying,
5: كما لو أن آدم كان يقول,
0: I did not believe your word then, but I do believe your word now.
5: إنني لم أصدق كلمتك حينئذ ولكني أصدق كلمتك الآن.
0: I did not hold fast to your word then.
7: أعزائي المستمعين,
0: but I will now.
7: يمكنكم التواصل
5: إنني
7: معنا
5: لم أتمسك
7: في
5: كلمتك حينئذ ولكني سوف أتمسك بها الآن.
0: It was the God of grace who did not let them die as they should have.
5: لقد كان هو إله النعمة الذي لم يدعهما يموتان فورا كما كان ينبغي أن يحدث.
0: It was the God of grace that gave them promise of a redeemer.
5: كان هو إله النعمة الذي أعطاهم وعد مجيء الفادي.
0: And it was the God of grace who saved our first parents.
5: وكان هو إله النعمة الذي خلص أبوينا الأولين.
0: Let's look at it in Genesis 3:21.
5: دعنا نرى ذلك في العدد الحادي والعشرين من الأصحاح الثالث من سفر التكوين.
0: The Lord God made garments of skin for Adam and his wife Eve and clothed them.
5: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما.
0: And we are told after Adam and Eve believed God.
5: هنا نخبر أنه بعد أن صدق آدم وحواء كلام الله,
0: the Lord made garments of skin for them and clothed them.
5: صنع الرب لهما أقمصة من جلد وألبسهما.
0: Now to do that, Adam and Eve had to witness the first slaying of an innocent animal.
5: ولكي يفعل الله ذلك, شهد آدم وحواء أول ذبيحة لحيوان بريء.
7: حكم صيني.
0: It was the first animal sacrifice in the

0: البار
1: will die for the guilty sinners who are all of the children of Adam and Eve.
0: سيموت من أجل الخطاة المذنبين الذين هم أولاد آدم وحواء.
1: It is the garment of the righteousness of the Lord Jesus Christ that will make us acceptable to the Father.
0: إنه قميص بر الرب يسوع المسيح الذي سيجعلنا مقبولين عند الآب.
1: It is the garment of the righteousness of the Lord Jesus Christ that will justify us before God the Father.
0: إنه قميص بر الرب يسوع المسيح الذي سيبررنا قدام الله الآب.
1: Of course, this must have been astonishing to Adam and Eve.
0: ولا بد أن هذا كان أمرا مذهلا لآدم وحواء.
1: But the grace of God is always astonishing to those who experience it.
0: لكن نعمة الله هي دائما مذهلة ومدهشة لأولئك الذين يختبرونها.
1: Adam and Eve expected to die.
0: آدم وحواء كانا يتوقعان الموت.
1: Adam and Eve deserved to die.
0: آدم وحواء كانا يستحقان الموت.
1: Adam and Eve should have died.
0: آدم وحواء كان ينبغي أن يموتا.
1: But instead they found life.
0: ولكن بدلا من كل ذلك وجدا الحياة.
1: Being surprised by the grace of God should be the story of everyone who has experienced that grace of God.
0: الدهشة لعمل نعمة الله ينبغي أن تكون قصة كل واحد من الذين اختبروا نعمة الله تلك.
1: Constantly being awed by the grace of God should be the lifestyle of every disciple of Jesus Christ.
0: الشعور الدائم برهبة نعمة الله ينبغي أن يكون هو أسلوب حياة كل تلميذ ليسوع المسيح.
1: What about you, my friend?
0: والآن ماذا عنك أنت يا صديقي؟
1: Have you experienced the grace of God?
0: هل اختبرت نعمة الله؟
1: Have you confessed your sins?
0: هل اعترفت بخطاياك؟
1: Have you accepted Jesus' sacrifice on the cross as a payment for your sins?
0: هل قبلت ذبيحة يسوع على الصليب أجرة على خطاياك؟
1: You might ask, how can a sinless man die for me?
0: ربما تتساءل كيف يمكن أن يموت شخص لم يخطئ أبداً؟ نيابة عني.
1: That is impossible.
0: هذا مستحيل.
1: That is why it is called grace.
0: ولهذا سمي ذلك نعمة.
1: You cannot pay for it.
0: أنت لا تستطيع أن تدفع ثمنها.
1: You cannot achieve it on your own.
0: ولا تستطيع الحصول عليها بنفسك.
1: But God is offering it to you.
0: ولكن الله يقدمها لك.
1: Will you come to Him?
0: فهل تأتي إليه؟
1: Lord, I thankfully accept your grace.
0: وتقول له يا رب أنا أقبل نعمتك بالشكر.
1: I repent of my sins.
0: أنا أتوب عن خطاياي.
1: I receive your forgiveness.
0: أنا أقبل غفرانك.
1: If you have prayed this prayer, please write to us and tell us and let us know.
0: إذا كنت قد صليت هذه الصلاة يسعدنا أن نتلقى رسالة منك.
1: Until we meet again, I wish you God's richest blessings.
0: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. في كل مرة بنبعد عنكم لما مشتاقين نرجع لكم، أتمنى تكونوا أنتوا كمان مشتاقين لينا. بنحبكم ونتمنى يكون برنامجنا سبب تغيير وفارق في حياتكم. النهاردة عندنا موضوع خطير جدا، أتمنى أنه يعجبكم. خلي بالك معانا وركز، وانت كمان ركزي معانا، لأنه ممكن موضوع النهاردة يفرق جدا في مستقبلك، ويفرق جدا في نظرتك لنفسك، ويفرق جدا في طريقة تعاملك مع المجتمع اللي حواليك. النهاردة موضوعنا عن الراعي الرسمي. ايه حكاية الراعي الرسمي دي بقى؟ خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل مع بعض، خليكم معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو. آه
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في برنامجكم كارت أصفر، واتفقنا إنه عنوان حلقتنا النهاردة الراعي الرسمي. الحقيقة المباراة ما بقتش الهدف منها بس اللعب، كان زمان كل الهدف اللعب والاستمتاع بالكرة، لكن المسؤولين عن اللعبة نجحوا في إنهم يستغلوا المباريات في تحقيق عائد اقتصادي. من أهم الطرق اللي نجحوا إنهم يحصلوا من خلالها على عائد اقتصادي هي الإعلانات، فأصبح لكل فريق حد اسمه الراعي الرسمي، والراعي الرسمي ده من حقه إنه يحط اسمه على ملابس اللعيبة، وبالطريقة دي يكونوا هم نفسهم إعلان عن المنتجات المكتوبة على ملابسهم. اللعيبة مش بس بيلعبوا، لكن كمان وهم بيتحركوا بيعلنوا عن المنتجات، وكل ما يتحط إعلانات كل ما ده هيجيب فلوس أكتر للعيبة وهيجيب تأثير أكتر. حقيقة عالم كرة القدم أصبح مساحة إعلانية ضخمة، وبقت الشركات العالمية بتتنافس في إنها تكون الراعي الرسمي لكل الفرق، خاصة الفرق الكبيرة، خاصة بعد انتشار الساتلايت وبعد إذاعة المباريات في العالم. تخيل مباراة في نهائي دوري أبطال أوروبا مثلا سنة 2011 بين المان يونايتد وبرشلونة، نسبة المشاهدة تجاوزت 70 مليون مشاهد. طبعا دي فرصة جميلة للراعي الرسمي إن الإعلانات بتاعته تتعلق وتوصل لكل الناس. هقول لك واحد من ضمن الأسرار، عقد من عقود الراعي الرسمي، إي سي ميلان بيجدد عقده مع طيران الإمارات مقابل 18 مليون يورو سنويا والمدة 5 سنين، يعني دافع 90 مليون يورو، وشوف بقى لما تحولهم لمصري يبقوا كام عشان بس الفلنة بتاعتهم يتحط عليها طيران الإمارات. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني ونكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان حلقتنا الراعي الرسمي.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان حلقتنا الراعي الرسمي. خلينا بقى نيجي لحياتنا بعد ما سمعنا إنه إي سي ميلان بيجدد عقده مع طيران الإمارات مقابل 18 مليون يورو في السنة، ودفع لمدة 5 سنين. في مباراة الحياة أنا وإنت لينا راعي رسمي. الحقيقة النص واضح في مزمور 23، بيقول الكتاب الرب راعية، ده على مستوى الحماية. الراعي الرسمي بتاعنا ما دفعش مبالغ كبيرة، لكن الراعي الرسمي بتاعنا بذل نفسه. الكتاب المقدس بيعلن في بطرس الأولى 1:18، عالمين أنكم افتديتم. عارفين افتديتم؟ يعني اشتريتم. يكمل ويقول لأنكم اشتريتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، يعني فضة وذهب دي حاجة قليلة، لكن يكمل ويقول بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. الراعي الرسمي أوجدني في الأرض عشان أكون إعلان عنه، هو قال كده صراحة في إنجيل متى إصحاح 5:16، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. هدف الله إنه يعلن نفسه من خلالك. ده اللي قاله بولس الرسول في رسالته إلى غلاطيا، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. وكل ما كان الفريق قوي وكل ما كان الفريق بيفوز، كل ما كان الإعلان أقوى. الراعي الرسمي يهمه إنك تكون فايز ومنتصر دايما عشان إعلان يكون إعلان قوي. اتكلمنا قبل كده في حلقات عن دانيال، وخلينا نتكلم تاني. كان دانيال إعلان رائع عن إلهه. كان دانيال اللي عاصر 4 ملوك وإمبراطوريتين في كل المواقف، عارف إنه صورة وإعلان عن إلهه. الله عاوزك تبقى شبهه، إعلان عنه. أنا بدعوك، الناس بتبص عليك ومنتظرة تشوف يسوع فيك. في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 8:29، لأن الذي سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. شبهه في سلوكه، شبهه في تصرفاته، شبهه في محبته، شبهه في ترفقه بالناس، شبهه في حنانه. الراعي الرسمي اللي دفع فيك تمن غالي منتظر انك تكون اعلان مميز عنه. انا بدعوك النهاردة انك تعلن عن اللي دفع فيك تمن غالي. الانجيل بيقول في افسس 5:11، لا تشتركوا في اعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. حط في قلبك انا مش هتنجس، اعلن في قلبك أنا لازم أكون إعلان جيد. طب لو أنت مش إعلان عن هذا الإله، عاوز أقولك كارت أصفر. في نهاية حلقتنا عايزك تركز في أمرين. الأول، أنت ليك راعي رسمي دفع فيك أغلى تمن، كنيسة الله الذي اقتناها بدمه. الثاني، اوعى تنسى الأمر الأولاني، اوعى تنسى أنك مسؤول عن الإعلان عن الراعي الرسمي ليك. طب لو انت كنت ناسي، طب لو انت كنت كاسر العقد اللي بينك وبين إلهك، ينفع النهاردة ترفع قلبك وانت في مكانك وتقول له يا رب انت المسؤول عني، وانت اللي دفعت فيا تمن غالي، وانا دوري ان اكون اعلان جيد عنك. بشكركم اعزائي الشباب على الوقت الرائع اللي بقضيه. الحقيقة مش ببقى عاوز الحلقة تخلص، لكن احنا ملتزمين بوقت، منتظرينكم في حلقات تانية جديدة من برنامجكم كارت أصفر. كان معاكم معد ومقدم البرنامج القسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أيوه أندرو يوسف المدعو.

0: شكاك لي فتعال ليه المكان.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.cellavi.com. ولو عندك اي سؤال ابعت لنا على الويب سايت.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة وأعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبي كالصخر، ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. في مؤتمر عقد في ملبورن باستراليا سنة 1989 بعنوان حوار الأديان، وده بيعقد كل 4 سنوات تقريبا، وأنا حضرت هذا المؤتمر عام 1989. كان في بوذيين وكونفوشيوسيين وسيخ وهنود وشنتو ويهود ومسيحيين ومسلمين، وبعد ما بيقولوا الافتتاحية بتاعت المؤتمر، رؤساء كل كنيسة أو كل معبد أو كل حاجة يتكلم فكرة عن الديانة بتاعته، بيوزعونا مجموعات. أنا كنت في مجموعة ومعايا مدرسة يهودية ومعايا واحد مسلم وواحد هندوسي وواحد بوذي وحاجات زي كده. المدرسة دي بتدرس في مدرسة في إسرائيل، نصف الأولاد من عرب 48 مسيحيين ومسلمين طبعا فلسطينيين، والنصف الآخر من اليهود. ألفت قصة وحكيتها للأطفال، أخدت عليها جائزة عالمية. ليه خدت الجائزة العالمية؟ أنا أحكي لكم القصة. كان في فرو تعبان يتقابلوا مع بعض بعد ما تولدوا بيوم أو بيومين، وتعرفوا على بعض وقعدوا يلعبوا وهم في منتهى السعادة طول اليوم. بعد ما خلصوا لعب كل واحد رجع للجحر بتاعه، وكل واحد حكى لمامته عن اللي هو شافه. فالفار قال لأمه إن أنا لقيت مخلوق مختلف عني، مسحوب كده وما عندلهوش رجلين وملهوش ديل طويل زي ده، هو كله ديل وشكله غريب قوي، وعدنا لعبنا طول النهار. فقالت له ده عدو لينا وده كان هياكلك في آخر اليوم، كويس إنك جيت، ما تطلعش تاني وما تروحش وما تجيش وكلام زي كده. والتعبان عمل نفس الحكاية، قال لها لكن احنا في معاد بيني وبينه بعد 3 أيام، هنروح عند نفس الشجرة وهنلعب مع بعض. قفلت عليه الباب وقالت له ما فيش خروج ومش ممكن تروح تضيع نفسك مع العدو بتاعنا ده. القصة بتقول ان التعبان قدر ان هو يلاقي مخرج وخرج وراح وقف عند الشجرة طول اليوم والفار ما جاش. وبعدين الفار خرج في يوم تاني ووقف طول اليوم والتعبان ما جاش، وهما الاثنين رجعوا مكسوري الخاطر. وفي آخر القصة بتقول للتلاميذ رأيكوا إيه لو هما تقابلوا بعد 3 سنين، وبتسيب التلاميذ أو الصغيرين يفكروا إيه اللي ممكن يحصل لو الاثنين دول اتقابلوا بعد 3 سنين. كلنا هنتوقع أنهم لو اتقابلوا مع بعض مع كم التعصب اللي اتملى بيها كل واحد منهم من مامته ومن عيلته ومن كل اللي حواليه، هيهجموا على بعض وهيكون هناك مقتلة، واحد منهما سوف يقتل الآخر. نظرة جديدة هو كيف نتفادى هذه المقتلة، كيف يكون البيت ليس مكانا للتحريض على رفض الآخر وقتل الآخر بقدر ما يكون قبول الآخر للعيش في سلام. كنتم مع حلقة من نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله، فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة.

وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنا. مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى، الحكمة والقوة، الكرامة والمجد والبركة.

مستمعينا في كل مكان، ازيكم؟ وحشتونا. من الحلقة اللي فاتت وانا شغلاني قوي فكرة الحب دستور، واحنا في برنامجنا بنحاول نقرأ بعض بنوده، وانت بقى عليك انك تجتهد عشان تعرف باقي البنود، وساعتها يبقى قدامك اختيارين، اما انك تطبق وتلتزم بالواجبات اللي فيه، وساعتها النتيجة هتكون انك هتستمتع بحقوقه، او تقرر انك تفكك منه وتعيش بالمفهوم اللي انت تعرفه من زمان عن الحب. بحب افكركم ان اللي بنقوله هنا ده اجتهاد مننا ومحاولة تستحق التفكير لأغلى قيمة في حياتنا هي الحب. هنطلع فاصل صغير ونرجع نسمع عن حاجة كمان مهمة في الحب.

أعزائي المستمعين، أنتوا دلوقتي بتسمعوا حاجات مهمة في الحب، والنهاردة كلامنا عن الحب والظن. الحب هو إنك ما تحكمش على حاجة أنت مش متأكد منها للآخر. الحب هو إن حضرتك تقدم استقالتك فوراً من شغلانة كنت بتشتغلها من زمان. المفسر، مفسر الأقوال والأفعال. الحب هو إنك تطلع حد من قالب كنت حطه فيه من زمان. الحب إنك تتأكد من مصادر معلوماتك قبل ما تحكم على حد. الحب هو قرار الثقة في الآخرين، يعني أنا واثق فيك للآخر. الحب يعني إنك تكون رقيق مع الشخص اللي ما بيغلطش فيك، وتكون رقيق أكتر مع الشخص اللي بيغلط فيك. الحب إنك تعرف إنك مش دايماً على حق. الحب هو إنك تركز على الجانب الإيجابي ونقط القوة في حياة الآخرين. الحب إنك تبقى متأكد من إن اللي بيتكلمه بصوت واطي قدامك مش بيتكلمه عليك. الحب هو إنك على قد ما بتفكري في نفسك بالإيجاب، فكري في اللي حواليكي كده كمان. الحب هو التخلي والتنازل عن التوقع السلبي في الآخرين. الحب هو إنك تدور على مبرر حقيقي مستخبي وسط الغلطة اللي غلطها حد فيك. الحب هو إنك تعرفي إنها ما قالتش صباح النور عشان ما سمعتش كويس صباح الخير. الحب هو إنه أول سبب يجي في بالك في إنه ما سلمش عليك ليه هو إنه ما شافكش أصلاً وانت داخل. الحب هو عدم انتظار البراهين الكتير عشان تتأكد من سلامة النية، يعني افرض دايما حسن النية. الحب هو عدم توقع الخيانة من أقرب الناس وأبعدهم كمان. الحب هو إنك تفكر بعقل في ردود الأفعال قبل ما تحكم عليها. الحب هو إن لما تضيع منك حاجة مش لازم تكون اتسرقت. الحب ما بيعممش، ما بيوحدش، يعني اللي سرق مرة ما يتسماش سراق أو حرامي، واللي كذب عليك مرة مش شرط يكون بيعمل كده طول الوقت، واللي خمك في بيعة مرة ركز معاه المرة اللي بعدها وما تخونش كل البياعين. الحب، حب لكل الناس اللي بتقابلها وبتتعامل معاها. الحب مش مكتوب لناس معينين بتتعامل معاهم. الحب ليه قوانين وأصول محتاجين كلنا نتعلمها. هو ده الحب وهي دي أصوله. حلقتنا خلصت النهاردة، استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
1: أعزائي المستمعين، أهلاً بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في لقاءكم الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه بالكلام في الحلقات الماضية على أمثال المخلص يسوع المسيح، وقررنا عن طريق الأمثلة بين الأشياء المألوفة للناس والأخرى ما هيش مألوفة، وغرضنا هو إيضاح الحقائق اللي نبو نوصلها لكم. والمسيح استخدم الأمثال بكثرة أو أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشان للعالم تانا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على مثل اللي هو محاولة جلوس المعزومين في عرس في الصدارة متاع العزومة مع أنهم ما يستحقوش الشيء هذا، وختم المسيح كلامه وقال لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. أخوتي المستمعين، هل تحسابوا أو تفكروا أنكم ناس صالحين؟ فأنتوا تديروا في كل الفرائض الدينية، تصلوا كل يوم وتصيموا كيف ما هو مطلوب منكم أو مفروض عليكم بالضبط، وتحاولوا أنكم تساعدوا الناس الفقراء المحتاجين، وأنكم تديروا الشر مع الناس، ويعني ديما سباقين وتمشوا للأماكن العبادة وتديروا في يعني مجهودكم الكبير باش ترضوا الله. لكن هل ديركم للواجبات هذه أو تأديتكم للفرائض هذه الدينية وواجبات تخليكم تفتخروا بأنفسكم وتفتكروا أنكم أفضل من الناس الآخرين؟ هل تعرفوا أخوتي المستمعين أن في ناس واجدة يعني من الشكل هذا أو من النوعية هذه من البشر اللي هم يديروا في الحاجات هذين ويفتخروا بيها وينطبق عليهم طبعا الوصف هذا؟ عشان هيك نلقوا المخلص المسيح قال في إنجيل لوقا الإصحاح 18 من الآية 9 إلى 14، قال القوم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار ويحتقروا في الآخرين. هذا المثل، إنسانين رجوا للهيكل باش ينصلبوا، واحد فريسي والثاني عشار، عشار يعني اللي يجمع في الضرائب. أما الفريسي فصب يصلي في نفسه وهكي قال اللهم أني نشكرك أني ما نشكي باقي الناس الخاطئين الظالمين الزنا، ومش كيف هالعشار، نصوم مرتين في الأسبوع ونعطي العشر من كل ما نملك. أما العشار فصب من بعيد ما يبيش يرفع عيونه للسماء، لكن خبط عليه صدره وقال يا رب ارحمني أنا الخاطي. نقول لكم إن هذا نزل الحوشة مبرر من الشيء، لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. ننتقل أخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما حكينا قبل الاستراحة وقلنا أو تكلمنا المثل اللي حكاه المسيح في إنجيل لوقا، كانوا الناس في أورشليم والمدن اللي حواليها معتدين عليه أنهم يمشوا للهيكل المقدس اللي هو في أورشليم بيش يصلوا، لأن الهيكل كان مركز العبادة لليهود في هذيك الأيام، وكان واضح أن الفريسي هو من فرقة دينية يهودية متشدة ومتزمتة، ما كانش يمشي للهيكل باش يصلي، لكن باش يشوفوا الناس أو باش يوري الناس أنه صالح وتقي. طبعا هذا كبرياء وتعجرف منه، ويعني رفع خشمه كما نقوله بالعامية. أما اللي يجمع في الضرائب في هذاك الوقت فمشى للهيكل وعارف الخطيئة بتاعه، عارف الإجرام والذنب بتاعه، وطلب رحمة ربي. وكان هذاك الزمان يعني في هذاك الأيام كانوا اللي حصلوا في ضرائب والله اللي يجمعوا في ضرائب يستغلوا في المنصب بتاعهم، فيفرضوا بالظلم على الناس ضرائب كبيرة، وهيك يجمعوا لأنفسهم في ثروات كبيرة عن طريق القوة واستغلال السلطة، يعني بالسيف كان يدور فيها انهم يجمعوا في فلوس، ياخذوا فلوس زيادة من الناس باش يحطوا عليه جنب نصيب لهم والباقي يعطوه للدولة. والعشار هذا او اللي يجمع الضرائب عرف وفهم الخطية الكبيرة امتاعه وطلب رحمة ربي، والفريسي في المقابل لأنه كان أو بسبب أنه كان يمارس الفرائض الدينية في وقتها، وكان يعني يفكر في نفسه أنه هو إنسان بار وما عندهش حاجة أو مش محتاج أن يتوب على الخطايا متاعه، هذا اللي خلاه يطيح في خطية البر الذاتي يسموا فيها، واللي هي نتيجتها الكبرياء. مش هيك وبس، لكن وصلت الكبرياء أنه يحتقر الناس الآخرين كيف ما لاحظنا من الصلاة متاعه. وكانت النتيجة كيف ما علق المسيح أن هذا هو جامع الضرائب، نزل البيت وحوش مبرر دون ذلك، يعني من دون خطايا وبروحه طبعا من غير هذاك الراجل الفريسي، لأن كل من يرفع نفسه طبعا يتضع، واللي يتضع نفسه يرتفع، والله سبحانه وتعالى غفر الخطايا للعشار بالرغم انها يعني خطايا كبيرة عظيمة في حق الله والناس، لان اعترف بها وطلب الرحمة من الخالق. والله طبعا في نفس الوقت ما سمحش الفريسي لانه كان مفتخر بنفسه. هل تعرفوا اخوتي المستمعين ان البر الذاتي يدمر وخطير على حياتنا؟ فلما يظن الإنسان أنه صالح وما عندهش حاجة للثوبة، وبالتالي الرحمة ربي والغفران تاع ربي، فالشيء هذا لابد أنه يطيح في خطية الكبرياء ويؤدي به لاحتقار الآخرين، وتكون النتيجة أنه يقع عليه أو يقع عليه غضب الله. وهذا اللي نلاحظه مع ناس واجدة من اللي يدعوا انهم متدينين من اي دين كانوا، فهم وبسبب الفرائض او دايرتهم للفرائض الدينية حسب الظاهر واللي تظاهروا به مش بإيمان في قلوبهم، يظنوا انهم ناس صالحين وينظروا الاخرين نظرة دونية واحتقار، وهيك يصبح عندهم اللي نسموه بالبر الذاتي. من الصعب جدا ان تقنعهم انهم ناس خطاء ومحتاجين للتوبة. اخوتي المستمعين، اي صنف من الناس انتو؟ هل انتو زي الفريسي اللي يدير في واجباته الدينية ويظن في نفسه ان انسان صالح يحتاج للتوبة؟ وهل تفتخروا بانفسكم وتنظروا للناس الاخرين نظرة احتقار ودونية؟ وهل تصلوا كيف الفريسي شاكرين لله انكم من كمش كيف باقي الناس الخاطئين الظالمين الزنا؟ ولا انتو كيف العشار هذا اللي يجمع الضرائب اللي يعترف بالخطايا متاعه ويصلي لله ويقول اللهم ارحمني انا الخاطئ؟
فيعطيك الله الغفران الكامل على خطاياك اللي درتها، وتصبح من أولاد الله المبررين، ويغدق عليك الله رحمته لأنك تواضعت واعترفت أنك إنسان خاطي. ونتمنى أنكم تكونوا أخوتي المستمعين من نوع هذا النوع المتواضع. هل تعرف أخوتي المستمعين أن نحن البشر يعني ناس خاطئين، حتى وإن كنا نديروا في واجباتنا الدينية من صلاة وصوم وزيارة الأماكن المقدسة ومساعدة الفقراء والمحتاجين، فهذا ما ينفيش كنا أن ناس خاطئين، وأن طبيعتنا من الداخلية طبيعة شريرة مغروسة فينا، والسبب هذا نحن محتاجين أن نتوب أول شيء عن خطايانا ونطلب رحمة ربي. كلمة الله تعلن بكل وضوح كيف ما قال لسان الوحي عليه لسان طبعا بولس الرسول في رسالة روميا الإصحاح 3 والآية 10 و11، إن ما فيش ولا واحد بار وما فيش حد يفهم وما فيش حد يطلب الله. والوحي المقدس قال في المزمور 14 من الآية 2 و3، الرب من السماء أشرف عليه بني البشر بيش يشوف، هل من فاهم طالب الله؟ الكل زاغوا معاه وفزدوا، ما فيش من يدير الصلاح، ما فيش ولا واحد. ننتقل أخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، كما قلنا أو حكينا قبل الفاصل القصير عن الناس اللي تظاهروا بالفرائض أو بالتدين ويديروا في الفرائض الدينية والتظاهروا أنهم ناس صالحين، أن عندهم الكبرياء وعندهم البر الذاتي، أو كيف ما نقوله بالعامية أنهم واخدين زنبة في أرواحهم، سحبوا روحهم خير من الناس التانيين. وأخوتي المستمعين، أنتوا من أي نوع من الناس هذوما؟ هل أنتوا زي الفريسي اللي يدير في واجباته الدينية ويظن نفسه أن إنسان صالح محتاج للتوبة؟ أخوتي المستمعين، نحن كبشر كلنا خاطئين، حتى لو كنا ناس متدينين ونديروا في الفرائض الدينية، هذا ما تأكد لنا كلمة الله كيف ما جت في الكتاب المقدس على لسان الأنبياء والرسل بوحي من الروح القدس أو برشاد من الروح القدس. ولهذا على كل واحد منا أن يعترف أولا ويقر أن إنسان خاطي، ويطلب رحمة الله على الخطايا متاعه، وما يخليش البر الذاتي والله الكبرياء أن يفسدوا حياته. أخوتي المستمعين، هل تصلوا لله كيف ما صلى العشار؟ اللهم ارحمني أنا الخاطي. راهو الله جهزنا وهيأنا الفداء بواسطة موت ابنه الوحيد المسيح الكفاري على الصليب وقيامته الظافرة من الموت في اليوم الثالث. ولما تتوبوا وتؤمنوا بالمخلص المسيح وعمل المجيد اللي دار عشاننا، يغفركم الله ذنوبكم وتصبحوا من أولاد الله، وتأكدوا إنكم تحصلتوا على الحياة الأبدية. أخوتي المستمعين، أتمنى أن فهمتوا حلقة اليوم. إذا كان عندكم أي سؤال واستفسار، رسلونا على عنواننا اللي هو
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

لو عايز تنجح راس المال الأهم في أي نجاح هو الشخصية. احنا اتكلمنا عن ثلاث مستويات من التأثير، المستوى الرابع والخامس بيتكلموا عن الشخصية. المستوى الرابع هو ازاي بطور في الناس، بس ده مش هيحصل غير من خلال الشخصية بتاعتي، اللي هو المستوى الخامس اللي انا محتاج اقف عنده. الشخصية هي راس المال الأهم لأي نجاح. تخيلوا لما يبقى شغفي هو ان انا اطور ناس، وده المستوى الرابع، لما يبقى هدفك ان انت لما تسلم على حد، مجرد تسلم عليه او تتقابل معاه، يروح وهو حالته افضل مما كان عليه قبل ما يشوفك، اتعامل مع الناس بتواضع. الكلام ده مش هيجي من فراغ، الكلام ده يجي من الشخصية. المستوى الرابع انا بطور في الاخرين ازاي، او بطور في الناس ازاي، بس ده مرتبط بالمستوى الخامس اللي هو الشخصية. الشخصية هي راس المال الأهم لنجاح أي عمل. تخيل كده واحد معاه فلوس كتيرة جدا بس شخصيته ضايعة، أو معاه إمكانيات كتيرة جدا بس شخصيته وحشة، شخصيته منفرة، شخصيته مش جذابة، ممكن يعمل إيه؟ في بعض المشروعات يقولك المشروع دوت بيتوقف على الشخص اللي بيديره، أو بعض المحلات يقولك البياع اللي في المحل دوت خدت منه واو اكسبيرينس، أو خبرة إيجابية، أو خبرة تحفة. لما بندرس عن خدمة العملاء يقولك إزاي تخلي العميل طالع بخبرة واو، واو يعني خبرة متميزة، ده بيجي من شخصية الشخص اللي بيتعامل معه. في محل كبير جدا في أمريكا عملوا إحصائية، لما لقيوا الناس ابتدوا ما يروحوش المحل ده، ابتدى عدد العملاء يقل، فعملوا إحصائية بيشوفوا إيه الأسباب. لقيوا إنه في نسبة صغيرة جدا بيوتها بعدت عن مكان المحل دوت، فما بتقدرش تروح عشان المواصلات. في نسبة تانية صغيرة برضو ماتوا فما بيعيشوا روح المحل. في نسبة تالتة بيقولوا إنه الأسعار بتاعته في أسعار منافسة ليها. لكن النسبة الأكبر تخيلوا كانت معاملة الناس القائمين على العمل جوه المحل دوت للزباين أو للكاستمرز. الشخصية، شخصية الإنسان هي اللي بتجذب وهي اللي بتأثر، وشخصية الإنسان هي اللي بتنفر وهي اللي بتأثر تأثير سلبي. المستوى الخامس والمستوى الأعلى هو الشخصية، لأنه الشغف بتاعي والاهتمام بتاعي بيكون هو الشخصية. تخيلوا كده طالعين سلالم، السلم الأول الدرجة الأولى هي المركز، الدرجة الثانية العلاقات، الدرجة الثالثة الإنتاجية أو الإنجاز، الدرجة الرابعة تطوير الناس، الدرجة الخامسة هي الشخصية، وهي أعلى درجات التأثير. على فكرة لو وصلت للدرجة الخامسة هتقدر تنزل الدرجات اللي تحتيها بسهولة وتطلع تاني بسهولة. لو انت وصلت للمستوى الخامس اللي هو مستوى الشخصية اللي هو أعلى مستويات التأثير، هتقدر تتطور في الناس مش بالكلام، لأنهم هيشوفوا نموذج. على فكرة كل واحد فينا محتاج نموذج يبص عليه. الناس بتتأثر بالكلام، بس بتتأثر أكتر باللي بتشوفه. كل واحد فينا محتاج يشوف نموذج. عشان أكون مؤثر تأثير كبير أو في أعلى درجات التأثير، لازم أثر بالشخصية بتاعتي، اللي هو النموذج اللي بيتحرك، اللي الناس شايفاه عايش قدامهم، بيعيش اللي بيقوله، مش بيتكلم عن حاجات هو مش عايشها، مش لابس ماسك، مش لابس جاكيت مداري، حاجات تحتيه مش كويسة. لو اهتميت بشخصيتي وشغفي كان شخصيتي، ووصلت لمرحلة الشخصية النضجة السوية، ودي هنتكلم عنها في الحلقات اللي جاية، هقدر اطور في الناس بسهولة، هقدر انجز بطريقة صحيحة، هقدر اعمل علاقات صحيحة، هقدر احط حدود مظبوطة ليا في العلاقات بتاعتي حتى مع اقرب الناس ليا. على فكرة انا حاطط حدود ليا في علاقتي بمراتي. هتقولي ازاي؟ اقول لكم، علاقتي بمراتي، صوتي وقت الغضب ليه حدود، نبرة الصوت، صوتي في العصبية بتاعتي مع عيالي ليها حدود، الغضب بتاعي ليه حدود، فبعمل علاقات صحيحة. المركز اللي هو المستوى الأول بيجي من الشخصية طبعا، الشخصية هي اللي بتديني المركز. بالعكس ده الناس بتجري علي عشان تديني مركز، أنا مش مضطر كل يوم أقف قدامهم وأقول لهم ادوني المركز اللي أنا استاهله، هم اللي بيدوني المركز من نفسهم. عشان كده أعلى مستويات التأثير الإيجابي هو الشخصية. المستوى الأول كان المركز، المستوى الثاني العلاقات، المستوى الثالث الإنتاج أو الإنجاز، المستوى الرابع تطوير الناس، المستوى الخامس الشخصية. في كل مستوى من دول شغفي بيكون اسم المستوى. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما. استنونا في الحلقات اللي جاية، هنتكلم أكتر عن إزاي أكون شخص جذاب داخليا مش بس خارجياً.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

0: أهلا بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي ودلوقتي مع معلومة تهمك، والمعلومة هي إن كانت للمرأة عند قدماء المصريين مكانة كبيرة جداً، فكانت بتشارك جوزها في العمل وفي الحقل وفي أي مكان، وكانت ليها مكانة كبيرة في القصر الفرعوني. كانت كمان ملكة بتشارك في الحكم وفي تربية الأولاد اللي هيبقوا ملوك بعد كده، وكانت بتشارك في المراسم الكهنوتية في المعابد. يعني المرأة كان ليها دور من زمان. نطلع لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاتنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: احنا 5 اخوات بنات، يمكن اسماءنا صعبة شوية، لكن مشهورين باننا بنات صلفحات على اسم ابونا. كنا عايشين زمان من ضمن شعب الله، لكن ما كانش عندنا اخ ولد، وابونا مات، ولما موسى قسم الارض طبعا ما خدناش نصيب علشان هي بتتقسم للرجالة. بس احنا كان لينا دور مهم، اننا نعلن ونطالب بحقنا ونصيبنا في الأرض باحترام وتواضع وإيمان. وكلمنا موسى، وكان فيه قادة كتير واقفين، وفعلا كان كلامنا مقنع وأخدنا نصيب في الأرض. بعدها بقى فيه قانون إن لو الأب مات وما عندوش ولاد، بناته يورثوه.

بجد بنات جدعة قوي، كانوا عارفين حقوقهم كويس، وكانت عندهم مبادرة من غير خوف. كان عندهم كمان احترام وهم بيطالبوا بحقوقهم وبنصيبهم من غير استسلام للأمر الواقع. اتكلموا بحكمة وبوضوح، وعشان كده عرفوا ياخدوا حقهم ونصيبهم في الأرض. يعني مش عيب إن احنا نطالب بحقوقنا. نخرج لفاصل، خليكم معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: أهلا بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. الله عايز كل واحدة تكون عندها الثقة بنفسها، ولو ليكي حق في أي أمر تقدري تطالبي بيه بطريقة محترمة وبطريقة واضحة من غير خوف. اعرفي إنك مش قليلة، لكن الله اداكي قيمة وحقوق مساوية للراجل. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك فيا. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما.
1: شمس حامية وطريق صحراوي، وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.

0: مؤمنين كتير بيمارسوا أعمالهم اليومية مش مدركين إن كل عمل كويس أو وحش هيتراجع، كل نقاش وكل كلمة قاسية وكل دافع مش نقي. إحنا هنقف قدام يسوع علشان نجاوب على الطريقة اللي عشنا بيها حياتنا. ده المكان اللي هتتوزع فيه المكافآت، وبرضو المكان اللي هيتحرق فيه قش حياتنا ويبقى رماد. النهاردة هنعرف أكتر عن دينونة المؤمنين. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة دكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي. هنركز في العظة الثانية من 10 عظات على لما الملك بيحاكمنا.
1: في راجل مؤمن لقي واحدة تانية غير مراته علشان يعيش معاها، فساب مراته أولاده وتجوز الست التانية وراح عاش معاها في مكان تاني. ما كانش ليه دور مهم في حياة الأولاد اللي سابهم وراه، ممكن يبعت لهم بطاقة عيد ميلاد كل فترة أو يبعت لهم شوية فلوس قليلين، لكن هو مش بيشارك. وبعدين طبعا بيكون في إحساس بالكراهية والظلم الكبير، انت عارف قد ايه المواقف دي بتبقى وحشة. وبعدين يسوع جه ومراته المؤمنة راحت السماء مع يسوع وطلعت في السحب، وهو كمان راح السماء. تفتكر يسوع هيعمل ايه؟ يسوع هيقول طيب دلوقتي خلينا ننسى الماضي، امسكوا ايدين بعض وادخلوا السماء وكأن كل اللي حصل على الارض ما حصلش. تفتكر ان ده اللي هيعمله؟ اكيد لا، ده المكان الاخير اللي هيحصل فيه الحساب. لو كنت فاكر اني ببالغ، ايه رأيك في كورنثوس الاولى واصحاح 4؟ بولس بيقول إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب. تقدر تلاقي دقة أكتر من كده؟ وهناك عند كرسي المسيح كل حاجة هتتحل. عشان كده مهم جدا لينا كمؤمنين إننا نحل كل المشاكل دي وإحنا عايشين على الأرض، علشان تكون عدد المشاكل اللي محتاجة تتحل في السماء قليل. لما الكتاب المقدس بيقول إننا مش لازم ننتقم لنفسنا، ليا النقمة أنا أجازي يقول الرب، إحنا فاكرين إن ده خاص بس بغير المؤمنين. هو لا لا، السبب في إنك مش لازم تنتقم لنفسك حتى مع المؤمنين التانيين هو إننا هنقف قدام كرسي المسيح، وهناك يسوع هيحط كل حاجة في مكانها الصحيح. دلوقتي لو أنت بتفكر بطريقة لاهوتية، فده السؤال اللي بيدور في عقلك. أنا أقدر أقرأ السؤال ده. ممكن تقول لي هو أنت بتقول إننا هنشوف خطايانا اللي ترمت في أعماق البحر؟ هقتبس تاني من جون موري، هو قال إن لو إحنا شفناها أكيد إحنا هنشوفها مغفورة، علشان فعلا خطايانا مش هتتحسب علينا تاني. ده مش وقت عقاب، مفيش حاجة زي كده، ده شيء بيحدد المكافآت. لكن أفتكر إن ده اللي ممكن يحصل. إيه رأيك لو يسوع أخذ كل أعمالك وحولها لذهب أو فضة أو أحجار كريمة أو خشب وقش، وشفت كل الكومة دي قدام عينيك وبعدين حرقها؟ ده هيعطي تقييم حلو جدا لحياتك من غير ما تشوف أي خطية من خطاياك، بغض النظر عن الطريقة، هي دينونة دقيقة. ممكن تقول لي طيب هو يسوع هيغضب؟ لا، كل غضب الله اتاخد لما يسوع المسيح مات على الصليب. لكن أنا ما أقدرش أفكر غير أنه ممكن يكون محبط بسبب الطريقة اللي عشت بيها حياتك مع كل الحاجات اللي ادهالك. ولو نجيت من النار والبيت اتهد وراك، مش ده هيكون شيء محبط؟ بولس بيقول اننا لازم نعيش بالطريقة اللي ترضيه، وده معناه اننا ممكن برضو نعيش بالطريقة اللي ما ترضيهوش، على الرغم من انه بيحبنا بنفس الطريقة، علشان حبه لينا مش مرتبط بأعمالنا. في راجل حلم، والحلم كان كالآتي. هو قال إنه شاف في الحلم كل حياته في كومة واحدة فيها حاجات كتيرة مش عارفها من بعضها. وانتوا عارفين إن الأحلام بتكون مش منطقية، ممكن تبقى غريبة ومربكة جدا. لكن قال إن يسوع أخد كبريت وولعها، وقال إن كل حاجة تحولت لدخان، ولما كل حاجة خلصت ما كانش فيها غير كومة رماد. وبعدين قال إنه ابتدى يمشي في الرماد، وكل ما يدخل في العمق لاحظ إن فيه حتت صغيرة جدا من الذهب، وحتت صغيرة من الفضة، وحتت صغيرة من الأحجار الكريمة. وبعدين أخذ فرشة صغيرة وشال كل الرماد بعيد، وبعدين نظف الحتت الصغيرة بتاعته من الذهب والفضة والأحجار الكريمة وحطها في علبة صغيرة. ممكن تكون دي نفس الطريقة اللي هتحصل. إحنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا هنا يا أصدقائي، احنا كلنا هنقف قدام كرسي المسيح. دلوقتي ممكن تقول لي يا سيس لوتزر يسوع هيدور على ايه؟ ده سؤال ممتاز، انا مبسوط جدا انك سألت السؤال ده. انا ما كنتش هجاوب على السؤال ده، لكن انا جالي ايميل من واحد بيشوفنا على الانترنت، فيا بل شكرا على الايميل بتاعك علشان انا هجاوب على السؤال ده. في اوقات لما بوعظ في الموضوع ده بعمل عظة منفصلة عن سؤال يسوع هيدور على ايه، لكن بما ان دي العظة الوحيدة عن كرسي المسيح فالاحسن اني ادي لك 4 أو 5 حاجات يسوع هيدور عليهم علشان انت لازم تعرف ايه اللي هينجيك من النار. هو في سؤال في الدنيا كلها اهم من معرفة ايه اللي هيعدي من النار، اذا كان الذهب والفضة ولا الخشب والقش. خليني ادي لك 4 أو 5 حاجات يسوع هيدور عليهم. اول حاجة هيدور على قبولك للظلم والاتهامات الباطلة بسعادة وفرح. انت عارف ان في السنة او السنتين اللي فاتوا فيه 7 كتب على الاقل اتكتبوا بيقولوا ان المؤمنين هم الارهابيين الحقيقيين، وان امريكا لازم تخاف مننا احنا. الكتب دي مليانة بالاتهامات الباطلة. اسمع كلمات يسوع: طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات. ده هيساعدك انك تنجو من النار لو استقبلتها بفرح. خليني ادي لك طريقة تانية مهمة علشان يكون عندك ذهب وفضة واحجار كريمة: الضيافة. في لوقا 14 يسوع بيحكي قصة حلوة بيقول: اذا صنعت غذاء او عشاء فلا تدعو اصدقائك ولا اخوتك ولا اقربائك ولا الجيران الاغنياء لئلا يدعوك هم ايضا. يسوع قال: بل اذا صنعت ضيافة فادعوا المساكين الجدع العرج العمي فيكونوا لك الطوبة إذ ليس لهم حتى يكافئوك. وبعدين يسوع بيقول لو عملت كده هتتكافئ في قيامة الأبرار. إحنا بنتكسف من فكرة إن المكافآت هترجع لنا، لكن يسوع ما عملش كده. يسوع قال دور على حد ما يقدرش يدفع لك واستثمر في حياته وإنت هتلاقي حاجة هتستحمل النار. في حاجة تاني: الأمانة في شغلك. خلينا نفترض انك هتروح الشغل بكرة وانت مش بتحب شغلك خالص، انت مش بتحب المدير. بولس بيقول في رسالة كولوسي: اي حاجة بتعملها اعملها من قلبك علشان الله مش علشان الناس. لو مش بتحب مديرك بتشتغلش علشانه، اشتغل علشان يسوع بدل ما تشتغل علشان مديرك، واشتغل علشان مديرك كأنه يسوع. ده اللي بتقوله الآية: كل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث. السلوك اللي فيه بهجة والعمل من القلب يستحق المكافأة. حاجة تانية: حب اللي مش محبوب. يسوع قال ده في لوقا 6 وعدد 35: بل أحبوا أعداءكم واحسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما. الله حط في حياتك حد مش محبوب خالص، ممكن يكون قاعد جنبك النهاردة. ليه؟ الله بيقول أنا دخلت حياتك علشان عايزك تاخد مكافآت كتيرة، عشان كده ابتدي حبه ومكافأتك هتكون عظيمة. أنت مدرك قد إيه يسوع أمين؟ الكتاب المقدس بيقول إن حتى لو قدمت كوباية مية باسمه مش هتخسر مكافأتك. عشان كده الكتاب المقدس بيقول في كورنثوس الأولى وإصحاح 4 لما بيتكلم عن يسوع لما كشف عن دوافع قلوب الناس: وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. كل واحد هيكون عنده حاجة الله يمدحه عليها، كل مؤمن هيكون عنده حاجة وسط الرماد. دلوقتي أنا فعلا عايز أوضح حاجة في النقطة دي علشان فيه اللي منكم بيسمع لكن مش مؤمن بيسوع. أنت عمرك ما وثقت فيه كمخلص وفسرت كل حاجة بقولها غلط. أنت بتقول لنفسك هي دي الطريقة علشان تكون علاقتي كويسة مع الله، إنك تكون طيب وتستقبل الفقراء وتتعلم إنك تحب الناس اللي مش محبوبين، ممكن يكون هو ده الطريق للسماء. لا، مش هو. كل أعمالنا ملوثة بالخطية، وهو ده السبب إن الكتاب المقدس بيقول إننا نخلص مش بالأعمال. طالما أنت بتبص لحياتك علشان تلاقي أسباب علشان الله يقبلك فأنت بتدور على الفاضي. أنا سمعت الأسبوع اللي فات إن في اليابان مثلا ثقافة العار اللي بيكون تركيزها على العار إن ناس كتير لما يطردوا من شغلهم مش بيقولوا لعائلاتهم علشان ما يتكسفوش، وفي الوقت ده ممكن ما يرجعوش بيوتهم، ممكن يعيشوا في الشوارع علشان عايزين القبول، ودي بتكون ضربة قوية لتقبلهم لدرجة انهم مش بيعرفوا يتعاملوا معاها. كلنا عايزين القبول، واكيد احنا عايزين الله يقبلنا، لكن القبول بيكون عن طريق يسوع المسيح بس، اننا نقبله كمخلص علشان هو اتقبل، احنا كمان هنتقبل على اساس استحقاقه.
0: يا صديقي، العظة اللي سمعتها دلوقتي مبنية على سلسلة من العظات بعنوان الملك جاي، علشان نجهز لمقابلة يسوع. قبل ما نسيبك النهاردة عايزين نشجعك، لو انت مؤمن بيسوع المسيح ممكن تقف دلوقتي وتسأله علشان يعطيك الحكمة والإرشاد اللي هتحتاجها علشان تعيش النهاردة من أجل مجده. كلنا محتاجين نصلي علشان ده كل يوم، مش كده؟ كل مؤمن محتاج يكون بيتمم خلاصه بخوف ورعدة زي ما الكتاب بيقول، فلازم نبقى صحيين لسلوكنا ونشوفه بيمجد الرب ولا لا. هو ده هدف حياة المؤمن. ولو انت عمرك ما خدت الخلاص بالإيمان بيسوع المسيح، خليك فاكر ان الخلاص مش بيجي بالأعمال، دي هدية مجانية للمؤمنين. زي ما سمعت في العظة دي، هيجي اليوم اللي هنتحاسب فيه. شكرا لانضمامك لينا والرب يباركك. النهاردة سمعنا الجزء الثاني من عظة بعنوان الملك بيحكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات مقدمة من دكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرب حتى الفوز علشان نعرف شوية أفكار أخيرة عن يوم رهيب هيجي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد، كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.
2: المنتج الحديث غالي الثمن، يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر 3 منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يعيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار مع موسى بعد ما قتل المصري وهرب شور أرض مديان وتقابل مع الكاهن بتاعها وزوجة بنت صفورة وجاه ولد سماه جرشوم. واللي صار بعدها إن موسى لما كان في الجبل حريب مع الغنم بتاعها طلع على الله في العليقة وتكلم معاه وقال له أنا هو الله بو أجدادك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طبعا الله بعد ما قال الموسى إننا هو الله قال له أنا حنطلع بني إسرائيل من مصر ونأخذهم بيش يمشوا الأرض الموعد اللي وعدت بيها زمان جدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وتوى وجيعة شعبي وصلتني وشفت ضيقتهم من معاملة المصريين وحندزك الفرعون بيش تطلع شعبي بني إسرائيل من مصر وترجع بيهم الفلسطين. فقال موسى ربنا ما نكون أنا بيش نمشي الفرعون ونطلع شعبك من مصر. فقال له الله أنا نكون معاك ما تخافش، وبالأمارة لما نطلع شعبي من مصر تجو تعبدوني هنا على الجبل هذا. فرد موسى على الله وقال له حنمشي لليهود ونقول لهم رب أجدادكم دزني لكم، فإذا سألوني شنو اسمه شنو نقول لهم؟ فرد عليها الله وقال له أهي اللي أهي، هيك تقول بني إسرائيل أهي دزني لكم. وقال الله لموسى هيك تقول البني إسرائيل يهوى إله أجدادكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب دزني لكم، هذا اسمي للأبد وهذا ذكري لآخر الزمان. وعدي لمد الشيوخ إسرائيل وقول لهم الرب إله أجدادكم طلع لي وقال لي راني شفت شن صار فيكم في مصر وحنحرركم من العبودية في مصر وناخذكم الأرض صابة وخيرها واجد أرض الميعاد. فإذا سمعوا كلامك تأخذهم وتخش علي فرعون وتقول له الرب إله العبرانيين لقانا وتوى بنسافروا مسافة 3 أيام في البر ونذبحوا أضحية للرب إلهنا تقديم. لكن أنا عارف إن فرعون مش حيابة ولو بالقوة، فحنضرب مصر بكل قدرتي وبعدها حيطلعكم ونعطي نعمة للشعب في عيون المصريين، ففي أي مكان تمشوا ما يطلعوش منا فاضيين. لكن كل ولية تشحت من جارتها حاجة مصنوعة من الذهب ولا الفضة ودبش وتلبسوهن لعيالكم وبناتكم فتسرقوا المصريين.

فجاوبوا موسى وقال له لكن إذا هم ما صدقونيش وما سمعوش كلامي وقالوا الله ما طلع لكش. فرد عليه الله وقال له شنو هذه اللي في يدك؟ فقال له موسى عصا. فقال له الله اعزقها على الوطا. فعزقها فتحولت العصا اللفعة. فخاف موسى هرب منها. فقال له الله مد يدك ومسكها من ذيلها. فدار موسى كيف ما قال الله ومسكها من ذيلها. فردت عصا موسى كيف ما كانت قبل. فقال الله بيش يصدقوا ان الله ربك طلع لك وإله اجدادهم ابراهيم واسحاق ويعقوب. وزاد الله قال له موسى حط يدك في جيبك. فحط موسى يده في جيبه وطلعها فشافها برصة كيف الثلج. وقال الله خششها مرة ثانية في جيبك. فدار كيف ما قال له فردت يده كيف قبل. بعدها قال الله لموسى إذا ما صدقوش لما يشوفوا المعجزة الأولى يمكن يصدقوا لما ادر لهم المعجزة الأخيرة. وإذا ما صدقوش المعجزتين وما سمعوش كلامك فخذوا مية من النهر ورشها على الوطاء فتحول المية المرشوشة على الوطاء الدم. قال موسى لله أسمعني يا سيدي أنا مانيش مكلمانجي من يوم يومي لكن أنا فمي ثقيل ولساني أقرج. فقال الله ما اللي صنع فم الإنسان ومن هو اللي يخلي الإنسان بكوش وإلا أطرش وإلا أعمى؟ مش أنا ربك الله؟ فعدل الناس وأنا نكون معاك ونعلمك كيف تتكلم. فقال موسى لله أسمعني يا سيدي دز معايا حد يساعدني. فتعقد الله من موسى وقال له مش هارون لله ويخوك؟ أنا عارف أن هارون مكلمانجي وصاحب لسان وراه أخوك هارون طلع من مكانه وماشي يلاقي فيك لما يشوفك حيفرح مواسط قلبه. فتكلم معاه وتقول له الكلام كله اللي أنا حنساعدك ونساعده ونعلمك مشان تديره وهو يكلم الشعب بدالك ويكون لسانك وانت تكون ربه وتاخذ معاك العصا هذه في يدك باش تدير بها المعجزات. فمشى موسى ورجع لأرض مديان عند نسيبة وقال له أنا ماشي شور مصر باش نشوف هالي قاعدين حيين ولا لا. فقال لنسيبة امشي معك السلامة. فقال الله لموسى امشي شور مصر لأن فرعون مات والناس كلهم طالبين أنفسهم.

فخذ موسى مراتة ولده وركبه مع الحمير ومشى شور مصر وخذ موسى العصا معاه في يده. وقال الله لموسى لما تمشي وترد لمصر شوف العجائب اللي درتها في يدك واللي خليتك تعرف كيف تديرها أصنعها قدام فرعون، لكن أنا حنشدد قلبه وما يطلقش شعبي بني إسرائيل يجوا لفلسطين. فتقول الفرعون هيك يقول لك الله إسرائيل راي هي ولدي البكر، فنقول لك اطلق ولدي بيش يعبدني، فإذا أنت ما بيتش أنا حنقتل ولدك البكر. وصار في الطريق اللي كان ماشي فيها إن الله لقاه وطلب إنه يقتله، فأخذت صفورة مرات موسى حيطة وطهرت ولدها جرشوم ومسكت كرعيه فقالت أنت عريس دم ليا، فانفك عنا وسيبة. وقتها قالت عريس دم عشان الطهارة. وقال الله الهارون امشي للبر باش تستقبل أخوك موسى، فمشى وتلاقى معاه في جبل الله وقعد يحضن فيه، وحكى موسى الهارون كل الكلام اللي الله قال له وكل الآيات اللي خلاه وعلمه باش يديرها. ومشى موسى ومعاه هارون ولمدوا كل الشيوخ متاع بني إسرائيل، فكلمهم هارون لأن موسى كان أقرش، وقال لهم إن الله رب موسى كلمه في الجبل وخلاه يدير آيات ومعجزات قدام الناس، فآمنوا الناس لما شافوا موسى دار الآيات اللي تعلمها من الله وسمعوا كلام الله إن الله حيطلعهم من العبودية ويردهم لبلاد الوعد. اللي صار بعدها الناس قعدت قريبة من الله وسجدوا وقعدوا يسبحوا في الله. اللي صار بعدها إن موسى وهارون خشوا على فرعون وقالوا له هكي يقول لك الله إله بني إسرائيل اطلق شعبي باش يعبدوني في البر، فرد عليهم فرعون وقال لهم

من هو ربكم حتى نسمع كلامه ونطلق اليهود من عبوديتي؟ فقالوا له الله هو إله العبرانيين لقانا، فنحن لازم نسافره 3 أيام في البر ونذبح حوله، لأن بيش ما يجيب لناش المرض والحاجات اللي هي مش كويسة إذا رفضنا نديره اللي قال لنا عليه. فقال لهم فرعون ليش يا موسى وهارون تبوا توقفوا الشعب من عبوديتي وخدمتي؟ امشوا في طريقكم. وقال فرعون زيادة الشعب هذا واجد ومعبي الوطاء وانتوا تبوا تريحوهم، كلام هذا مش ممكن يصير. وأمر فرعون الناس متاعه اللي هم المسؤولين، قال لهم لازم يقدحوا أكثر وأكثر ويضغطوا أكثر أكثر على اليهود بشي خدموا أكثر وزيادة. فصار اللي قال عليه إن ماشي يعطوا الشعب راحة، فإنهم يصنعوا حتى كانوا يصنعوا وقتها في البلوك كانوا يعطوا فيهم القش واتي ويخلطوا فيه مع التراب والمية، لكن بأمر فرعون قعدوا يعطوا فيهم بس المية والتراب، وهم اليهود لازم يمشوا يدوروا على القش برواحهم. فقعد الشغل الدبل أكثر وأكثر وتعبوا اليهود أكثر، والله يسمع في شكوتهم. واللي صار إن المسؤولين عليه اليهود في الشغل قعدوا يديروا في حاجات ويقولوا للناس شوفوا وين هو الله، من هو الله توا، وين الله متحكم، ما فيش إلا فرعون هو الله اللي على الأرض، لأن فرعون كان وقتها يسحب روحه الله بالصح. طبعا هذا كله صار والله شايف، والبقية من القصة إن شاء الله نحكوها لكم في حلقة جاية، فخلوكم معنا. وإذا كان عندكم أي سؤال ولا استفسار والله حاجات مش فاهمينها دزونا على عنواننا اللي تسمعوه في آخر الحلقة، وإن شاء الله نجاوبوكم على كل استفساراتكم ونقول لكم سلام المسيح معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلا.
2: Now I am at العين السخنة. طب حبيب، وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا، ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشف. أنا رايح المطارية، ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت، ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى، لا بجد، كفاية كده بجد بقى يا عم. روح اللي تروحه، أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من اصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع اللوكيشن الاجتماعي. انا عايز اعرف ايه المعلومه اللي عايز توصلها من اللوكيشن، دعايه ليه يعني ولا ايه؟ يا عم روح اللي تروحه، بس ارجوك ما تزهقنيش.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

مستمعينا في كل مكان، ازيكم؟ وحشتونا. من الحلقة اللي فاتت وانا شغلاني قوي فكرة الحب دستور، واحنا في برنامجنا بنحاول نقرأ بعض بنوده، وانت بقى عليك انك تجتهد عشان تعرف باقي البنود، وساعتها يبقى قدامك اختيارين، اما انك تطبق وتلتزم بالواجبات اللي فيه، وساعتها النتيجة هتكون انك هتستمتع بحقوقه، او تقرر انك تفكك منه وتعيش بالمفهوم اللي انت تعرفه من زمان عن الحب. بحب افكركم ان اللي بنقوله هنا ده اجتهاد مننا ومحاولة تستحق التفكير لأغلى قيمة في حياتنا هي الحب. هنطلع فاصل صغير ونرجع نسمع عن حاجة كمان مهمة في الحب.

أعزائي المستمعين، أنتوا دلوقتي بتسمعوا حاجات مهمة في الحب، والنهاردة كلامنا عن الحب والظن. الحب هو إنك ما تحكمش على حاجة أنت مش متأكد منها للآخر. الحب هو إن حضرتك تقدم استقالتك فوراً من شغلانة كنت بتشتغلها من زمان. المفسر، مفسر الأقوال والأفعال. الحب هو إنك تطلع حد من قالب كنت حطه فيه من زمان. الحب إنك تتأكد من مصادر معلوماتك قبل ما تحكم على حد. الحب هو قرار الثقة في الآخرين، يعني أنا واثق فيك للآخر. الحب يعني إنك تكون رقيق مع الشخص اللي ما بيغلطش فيك، وتكون رقيق أكتر مع الشخص اللي بيغلط فيك. الحب إنك تعرف إنك مش دايماً على حق. الحب هو إنك تركز على الجانب الإيجابي ونقط القوة في حياة الآخرين. الحب إنك تبقى متأكد من إن اللي بيتكلمه بصوت واطي قدامك مش بيتكلمه عليك. الحب هو إنك على قد ما بتفكري في نفسك بالإيجاب، فكري في اللي حواليكي كده كمان. الحب هو التخلي والتنازل عن التوقع السلبي في الآخرين. الحب هو إنك تدور على مبرر حقيقي مستخبي وسط الغلطة اللي غلطها حد فيك. الحب هو إنك تعرفي إنها ما قالتش صباح النور عشان ما سمعتش كويس صباح الخير. الحب هو إنه أول سبب يجي في بالك في إنه ما سلمش عليك ليه هو إنه ما شافكش أصلاً وإنت داخل. الحب هو عدم انتظار البراهين الكتير عشان تتأكد من سلامة النية، يعني افرض دايماً حسن النية. الحب هو عدم توقع الخيانة من أقرب الناس وأبعدهم كمان. الحب هو إنك تفكر بعقل في ردود الأفعال قبل ما تحكم عليها. الحب هو إن لما تضيع منك حاجة مش لازم تكون اتسرقت. الحب ما بيعممش، ما بيوحدش، يعني اللي سرق مرة ما يتسماش سراق أو حرامي، واللي كذب عليك مرة مش شرط يكون بيعمل كده طول الوقت، واللي خمك في بيعة مرة ركز معاه المرة اللي بعدها وما تخونش كل البياعين. الحب، حب لكل الناس اللي بتقابلها وبتتعامل معاها. الحب مش مكتوب لناس معينين بتتعامل معاهم. الحب ليه قوانين وأصول محتاجين كلنا نتعلمها. هو ده الحب وهي دي أصوله. حلقتنا خلصت النهاردة، استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء، ازرع حبوبا. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجارا. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا.

لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: جئتم اليوم مبكرين.
7: نريد أن نسمع.
8: لم نكمل حديثنا المرة الماضية.
9: قطعنا الحديث وبترناه بترا.
6: ها هو أبي قد جاء.
7: عم قاسم اسمع.
8: يا عم قاسم.
9: نحن لا نريد.
10: اسمعوا أنتم اسمعوا.
7: ها نحن نسمع.
10: أنتم لا تسمعون.
8: بل نسمع.
10: تسمعون ما تريدون أن تسمعوا. عندكم نظرية لا تريدون أن تحيدوا عنها وتحبون أن أوافقكم عليها.
9: لم نقصد ذلك يا عم قاسم.
6: فماذا قصدتم؟
9: نزول المسيح حدث قوي خارق، هو يوم القيامة، هذا ما قصدناه.
8: هل غضبت يا عم قاسم؟
7: آسفين، أعذر ثورتنا.
10: أعذركم طبعا.
8: وتسامحنا؟
10: وأسامحكم، الموضوع ليس سهلا.
9: لم نقصد أن نجرك إلى نظرية ما أو ندفعك نحو رأي معين.
10: أنتم لم تقصدوا ذلك ظاهريا.
7: ظاهريا؟
6: في داخلكم رغبة لذلك، هذا بدا في ثورتكم.
7: نأسف مرة ثانية.
10: لا لا لا داعي للأسف، قلت لكم إني أعذركم. كثيرون لا يرون في مجيء المسيح الثاني إلا عودته بقوة ومجد خارق في اليوم الأخير.
8: أنا فكرت في مجيئه وقت موت المؤمن، وبعد تفكير هادئ قبلته.
9: وأنا أيضا في انفعالي وقتها لم أعطيه وقتا كافيا من التفكير.
7: أنا قبلت الفكرتين، المجيء وقت موت المؤمن،
6: وإعداد المنازل لنا عنده،
7: ووقت دخوله القلب.
8: الآية التي تقول إن فتح أحد الباب يدخل إليه واضحة مباشرة.
6: الروح القدس الذي يرشد ويقوي ويعزي.
9: والنوع الثالث يا عم قاسم،
10: المجيء بالقوة في الملكوت في مواجهة الاضطرابات والضيقات. يأتي المسيح ليتمم ملكوته ويحقق قوته بعقاب الأشرار وهزيمتهم ودحرهم، كما جاء مثلا في متى 16 عدد 27 و28.
6: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته.
8: قوم لا يذوقون الموت.
7: عند المجيء هناك من لا يذوقون الموت.
9: لعل لهذا معنى مجازيا.
6: بل حقيقي، في هذا المجيء قوم لا يذوقون الموت.
10: فهذا المجيء ليس مجيء النهاية.
8: فما هو؟

0: هذا المجيء يتم حيث تتكاثر الاضطرابات والمتاعب والمشاكل وتضغط على المؤمن. حينئذ يأتي المسيح بقوة ليهزم الظلم والاستبداد ويعيد الحق لأصحابه.
1: كثيرون يخلطون بين هذا المجيء وبين مجيء المسيح ثانية في انقضاء العالم، وهذا يقودهم إلى خطأ كبير في التفسير.
0: هذا مجيء يختلف عن مجيء النهاية.
1: مجيء النهاية هو المجيء الأخير
2: في يوم القيامة.
3: وهل هناك مجيء بعد ذلك؟
4: هذا هو المجيء المقصود،
0: وذكره المسيح بوضوح كما دونه متى البشير أصحاح 25 من عدد 31. اقرأ يا مريم.
1: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة والقديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده.
2: واضح أن ذلك هو يوم الحساب والدينونة العظيم
3: مدام جلس على كرسي المجد.
4: وماذا يقول أيضا؟
0: يتحدث عن حساب الأخيار والأشرار. أكملي يا مريم.
1: ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول للذين عن يمينه: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم.
2: هذه مكافأة الأبرار.
0: نعم. ثم يقول للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته.
3: وهذا هو عقاب الأشرار.
1: هذا صحيح، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية.
4: هذا مشهد الحساب الأخير،
2: وهذا اليوم هو آخر الأيام
3: وأكثرها رعبا وفزعا.
0: قلنا إنه لا يمكن تحديد وقت المجيء الثاني أبدا.
1: قال المسيح عنه: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
4: فعلا علم الساعة عند ربي.
3: طبعا الله عنده علم الساعة.
2: الناس دائما تسأل عن الموعد للنهاية والساعة المحددة لها.
4: المسؤول ليس بأعلم من السائل.
1: المسيح صرح لتلاميذه بأنه ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
2: الشيء الأكيد أنها ستأتي فجأة في وقت لا ينتظره أحد.
3: مدام لا أحد يعرفها إلا الله، لا الناس ولا الملائكة، فإنها ستكون فجائية لا يمكن التنبؤ بموعدها.
0: قال المسيح أيضا لتلاميذه عنها: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: الساعة تأتي بغتة، الله وحده يعلم والناس لا يعلمون.
1: لو أراد الله لأعلنها، من حكمته وقدرته أنه لم ولن يعلنها لأحد من الناس.
0: من رحمته ومحبته للإنسان أنه لم ولن يعلنها.
2: رحمته ومحبته أن يخفيها عنا.
3: لو عرفنا لاسترحنا.
0: معرفتها شأنها شأن معرفة كل ما هو خاف عنا عذاب لنا.
4: سبحان الله.
1: هذا حق يا حسام. لو عرفت أن شرا قد يحدث لك لو خرجت إلى الشارع، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أحبس نفسي هنا.
0: ولو عرفت أن خيرا قد يحدث لك بعد سنة أو سنوات، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أعيش قلقا متوترا لحين حدوث ما سيحدث.
2: إن عشت حتى يحدث، القلق قد يقتل.
3: عندكم حق، القلق والتوتر والخوف تقتل.
1: فالله يحمينا من ذلك باحتفاظه بعلم المستقبل لنفسه.
0: ثم إخفاء موعد مجيئه عنا تحقيق لفكره سبحانه وتعالى أن نستعد لذلك المجيء. لو تحدد لأحدث ارتباكا في حياة المؤمنين.
1: وإذا عرفنا أن موعد مجيئه الثاني بعيد، فسوف نتهاون ونكسل وينطفئ حماسنا وتخبو حيويتنا.
2: فمن الأفضل لنا أن يبقى الموعد مجهولا.
4: وهل ستختار؟
3: هو أفضل فعلا.

0: ما أن يخرج أحد بفارية وادعاء أنه قد وصل إلى تحديد موعد القيامة، ثم تثبت الأيام كذبه حتى تحدث آثار خطيرة بعد ذلك.
1: أية آثار؟
0: يغرقون أنفسهم في الرذيلة والشر.
2: فعلا حدث ذلك في بعض بلاد آسيا مؤخرا، وباع الناس ممتلكاتهم وبيوتهم، ثم لما ظهر أن ذلك خداع وكذب
1: قتل ذلك المتنبئ الكذاب نفسه،
3: وقتل الناس أتباعه،
0: وأنفق الناس ما في حوزتهم من أموال سائلة في السكر والعربدة والشر.
1: وما الذي يجعل الناس قادرين على تحديد موعد أو ساعة القيامة؟
2: هناك حسابات يحسبونها وعلامات يتابعونها، يعرفون أنها سوف تحدث قبل حلول الساعة.
1: علامات تسبق مجيء المسيح الثاني وتشير إلى قرب حدوثه، ذكرها المسيح ورسله للناس،
0: وذكرها كثيرون من المفسرين أيضا. علامات يوم القيامة مثل ما كتبه الحافظ ابن كثير الدمشقي وابو الخير محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي وغيرهم.
1: وما القصد من هذه العلامات؟
3: البعض يسعى ليعرف ما لا يعرف ويحدد ما لا يحدد.
1: ألم نقل إن الله وحده هو الذي يعرف الساعة؟
2: نعم، لكن الإنسان حيوان استطلاعي.
1: أنا لا أميل ولا أحب الخوض في تلك العلامات.
0: لماذا لا يا مريم؟
1: ما الفائدة منها؟
0: محاولة المعرفة.
3: أنا لا أتفق معك يا مريم في هذا.
1: وهل في بحث تلك العلامات قيمة وأهمية؟
3: نعم، لها أهمية.
2: أرى أهل الثقة يختلفان.
1: هذا ليس اختلافا، وجهات نظر.
3: قلنا إن الاختلاف ليس سوءا كله، الخلاف هو السيء.
1: فقل لي يا أبي، لماذا تجد في العلامات أهمية؟
0: نعم، قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا ما قيمة الخوض في العلامات السابقة للقيامة.

0: لا نستطيع أن ننكر أن بعض هذه العلامات يظهر في عصرنا وتبدو أمام أعيننا.
1: في عصرنا الآن؟
2: هذا صحيح، مثل ماذا؟
3: أشياء كثيرة.
0: قبل أن نخوض في ذلك دعوني أكمل. نحن نحتاج إلى إظهار هذه العلامات والبحث فيها حتى ننبه الغافلين أن الوقت يقترب، فيصحو النائم ويسعى لأن يتوب ويرجع إلى الله.
1: هذا سبب هام.
0: ويتقوى المؤمنون المضطهدون الذين يقاسون الظلم ويجاهدون في سبيل إيمانهم، ويدركون أن مجيء المسيح ونهاية آلامهم وشيك، فيصبرون ويحتملون ويصمدون.
2: وهذا سبب هام أيضا.
3: ألا يكفيك هذا يا مريم؟
4: يكفيني طبعا.
0: وهذه العلامات تؤكد صدق كلمة الله، مع أن الوحي لا يحتاج إلى تأكيد. المؤمن يؤمن بالله وبكلامه، لكن المرتابين يحتاجون إلى مثل هذه العلامات ليؤمنوا بصدق كلام الله.
4: هذا سبب كاف جدا.
1: فلنبدأ في بحث تلك العلامات ودراستها.
2: نعم لنبدأ.
0: أرى الوقت تأخر بنا.
3: المرة القادمة إذن.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟ لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la
1: la. آيات كتيرة في الكتاب المقدس بتكلمنا على المال على إنه عدو لازم نحاربه، وآيات تانية بتقول لنا إنه إله لو حبيته يبقى لازم تختار ما بين الله والمال. حاسس إن إحنا مقبرين شوية؟ يبقى الفيديو ده عشانك. أنا هقولك الخلاصة. الكتاب المقدس بيقول لنا إن المال أصل كل الشرور. الله، مال هنبيعه ونشتري إزاي؟ هو ينفع أصلاً نعمل حاجة في الحياة دي من غير الفلوس؟ ولا أنتوا بقى عايزيننا نربي كتكوتين وناكلهم وخلاص؟ لا طبعاً مش هنعمل كده، بس الصراحة أنا نفسي على الأقل ما نروحش الشغل تاني. المال ينفع نستخدمه علشان نجيب بيه احتياجاتنا الأساسية. المال ينفع يساعدنا نعيش، ينفع يبقى وسيلة لكن ما ينفعش يبقى هدف. ينفع استخدم المال اني املك حاجات ضرورية لحياتي، لكن ما ينفعش اكون عايش بس علشان اجمع المال. المال يستخدم لكن ما يملكش على قلبي. قلبي ملك الله وحده، الله وحده بس هو من يملك على قلبي.
2: وفي الفكرة الثالثة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته نفسي افكرك واقولك ان ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الاشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات، وكل ده لانه اله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك. عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة، تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم، مع المسيح ذاك أفضل جدا. أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. إذا أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

أعدائي يا رب ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به. كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد، كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذل. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب. فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إنما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

0: أهلا بيكم مرة تاني في رحلتنا رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوارد. احنا الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن التوازن بين دوائر الحياة، واني لازم اوازن بين كل الامور اللي انا بعملها وما احطش كل تركيزي في دايرة من الدوائر او في مجال من المجالات واكتشف ان باقي الحاجات كلها بتقع. انا واثق ان اكتر سؤال بيجي في بالنا في الوقت دوت اني اذا كان الوقت محدود واذا كان يومي هو ثابت وعندي حاجات كتيرة قوي اعملها، ازاي انا ينفع اوازن عمليا بين الحاجات دي؟ ازاي ما احسش اني عمال اجري ورا حاجات وكل ما بلحق اخلص حاجه الاقي في 100 حاجه تاني مفروض ده تتعمل؟ في فيلسوف الماني مشهور اسمه جوتا، فيلسوف ده قال ان الامور الاكثر اهميه ما ينفعش انها تكون تحت رحمه الامور الاقل اهميه. معنى الكلام ده ايه؟ جوتا كان قصده ان الحاجات اللي انا عارف ان هي مهمه قوي في حياتي هي المفروض اللي تاخد المكانه الاولى، والحاجات اللي انا عارف انها مش مهمه هي مفروض تاخد مكانة تانية أو تالتة أو ما تبقاش موجودة خالص. خلينا أسألكوا كام سؤال وخلينا نجاوب على الأسئلة دي بصراحة. إيه أكتر تلت أو أربع حاجات أنت عارف أن لو الحاجات دي أنت بتعملها كل يوم بانتظام شكل حياتك هيتغير وحيبقى مميز قوي ومؤثر قوي؟ السؤال الثاني، يا ترى أنت بتعمل الحاجات دي ولا أنت بتطنش الحاجات دي؟ ولو أنت مش بتعمل الحاجات دي ليه مش بتعملها؟ إيه الحاجات التانية اللي بتاخد الوقت بتاعها؟ النوم، الرغي الفاضي، تلفزيون، فيسبوك، الكمبيوتر، الحاجات اللي ما بتبقاش بتبنيني هي اللي بتاخد الوقت بتاع الحاجات المهمة ولا لا؟ لما نبص على كل حاجة بتاخد وقتين، أنا محتاج دايما أفتكر إن العمر بتاعي أيا كان عمري هيبقى كام سنة هو مجموعة من ساعات، هو مجموعة من دقايق، وحسب ما أنا هستخدم كل دقيقة وحسب ما أنا هستخدم كل ساعة في عمري شكل حياتي قدام هيكون. فلو أنا بضيع وقتي النهاردة فأنا بضيع عمري، وهحصد ده بعد سنين قدام إني هلاقي الخمس ست سنين اللي فاتوا كانوا كلهم ضايعين ما فهمش أي حاجة مختلفة. لما باجي بقسم الأنشطة أو الحاجات اللي أنا بعملها، أنا ينفع أحط أربع دوائر كبيرة قوي للأنشطة أو الحاجات اللي أنا بقضي فيها وقتي. خلينا نطلع لمدة ثواني فاصل، وأول ما نرجع هنبتدي بناخد واحدة واحدة من الحاجات ديت نشوف إيه الحاجات اللي إحنا بنقضي فيها الوقت بتاعنا.
1: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: رجعنا لكم مرة تانية. أول مربع من المربعات اللي أنا بقضي فيها الوقت بتاعي هي الحاجات المهمة وفي نفس الوقت بتبقى ملحة، حاجة فيها إصرار إنها تتعمل في الوقت بتاعها، زي جرس تليفون، زي حاجة بتضغط علي، زي الامتحانات مربوطة بهدف حياتي وفي نفس الوقت هي لازم تتعمل دلوقتي ما ينفعش تتأجل. الدائرة التانية هي الأمور الملحة بس الغير مهمة، حاجات بتضغط علي لازم أعملها بس هي مش هتفيد قوي في حياتي، زي ان موبايلي يرن ويبقى في حد عايز يرغي معايا وقت طويل قوي، فحاجه ينفع تتاجل وعلى اساسها انا باخر حاجات تاني في دوائر حياتي يمكن تكون اكتر اهميه بس انا مش بعرف اقول لا او مش بختار اني اجل او اعتذر بالشياكه للشخص دوت. الدائره الثالثه ودي دائره الحاجات لا مهمه ولا ملحه، والمفروض ان الدائره دي ما تبقاش موجوده اساسا في حياتي، زي مثلا اني احس ان انا النهارده عندي يوم فاضي فاتفرج على 3 4 افلام. تنساش مره تاني ان الايام والساعات والدقائق دي جزء من حياتك، فكل مرة أنت بتضيع ساعات من حياتك من غير ما تعمل في أي حاجة اعرف أن ده جزء ضايع من عمرك. الدائرة الأخيرة ودي الدائرة اللي أنا بشوفها أن هي أكتر دائرة مهمة هي دائرة الأمور المهمة بس المش ملحة، حاجة ينفع أجلها بس هي في الحقيقة بتبقى مهمة قوي، زي مثلا أني أنمي المهارات بتاعتي، واحد بيعرف يعزف أو واحد بيعرف يقرأ أو واحد بيعرف يكتب، قد إيه أنا بقضي وقت أني أنمي الموهبة ديت والمهارة ديت. مشكلة الدائرة دي ان هي مش بتزن عليا، مش بتخبط عليا كل يوم وتقولي يلا ها تعالى اعزف، ها يلا تعالى اقرا كتاب، بس الدائرة دي انا محتاج هي اللي ابتدي فيها واحط فيها وقتي واحط فيها مجهودي. والحاجة اللي لازم نعرفها اني لو انا مهتمتش بالدائرة دي غالبا معظم حياتي هتبقى في دائرة رقم واحد، دائرة المهم والملح. الحاجة اللي لازم نعرفها اني لو انا ما قضيتش الوقت الكافي اللي انا بنمي فيه مهاراتي وبستثمر في الدائرة رقم 4 بتاعت الحاجات المهمة، ايا كانت علاقتي مع ربنا، مع اصحابي، في مواهبي، في مهاراتي، غالبا حياتي معظمها هتبقى مجموعة من المشاكل والازمات اللي انا فيها ببقى عايش في دائرة رقم 1 المهم والملح. عندي مشكلة مع اصحابي فلازم اعالجها، عندي حتة واقعة في حياتي الروحية فلازم اعالجها، في حين اني لو ابتديت بدري اركز على الحاجات المهمة اللي في حياتي وانميها هوفر وقت كتير وابقى دايما جاهز للحتت الصعبة والتحديات اللي في حياتي. اشجعك راقب نفسك النهاردة انت بتعمل ايه، بتقضي وقتك ازاي، اكتب الحاجات اللي مش مهمة اللي انت عملتها النهاردة وخد قرار ان من النهاردة انت هتبتدي تشتغل على الدائرة الاخيرة، دائرة الحاجات المهمة اللي اوقات كتيرة ما بتزنش عليك. ربنا معاكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.
2: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يعيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي. ما هي مشيئتك؟ وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة، فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين، مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقول

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are delighted that you tuned in to listen to this broadcast.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: If you are joining us for the first time,
1: إذا كنت تستمع إلينا للمرة الأولى,
0: we are just starting a new series of broadcasts on the awesome character of God's grace.
1: فإننا في بداية سلسلة من الرسائل عن صفة الرهبة في نعمة الله.
0: Last time we learned that God is eternal, but His grace is not.
1: في الحلقة الماضية تعلمنا أن الله أبدي ولكن نعمته ليست كذلك.
0: That there is a time coming.
1: وأنه سيأتي وقت.
0: When the grace of God will be withdrawn.
1: تنسحب فيه نعمة الله.
0: There is a time that is coming.
1: سيأتي وقت.
0: When we will have to face God's judgment for our lives.
1: يتحتم علينا فيه أن نواجه دينونة الله لحياتنا.
0: Therefore, we must receive God's grace while it can be found.
1: ولذلك ينبغي أن نتقبل نعمة الله طالما أنها موجودة.
0: In the last broadcast, we left off with Adam and Eve eating the fruit from the one and only forbidden tree.
1: توقفنا في الحلقة الماضية عندما أكل آدم وحواء من ثمر الشجرة الواحدة والوحيدة المنهي عنها.
0: Everything in the world was theirs except the fruit from one tree.
1: كل شيء في العالم كان متاحا لهما ما عدا ثمرة تلك الشجرة الواحدة.
0: So what did they do?
1: ولذلك ماذا فعلا؟
0: They ate from that tree.
1: أكلا من تلك الشجرة.
0: And they started the cycle of temptation that each of us face every single day.
1: وبدأ دورة التجارب التي يواجهها كل واحد منا في كل يوم.
0: But we also learned that the amazing grace of God can release us from these temptations.
1: ولكننا تعلمنا أيضا أن نعمة الله المذهلة تستطيع أن تحررنا من تلك التجارب.
0: First, let us look at how some people rationalize their thoughts.
1: أولا، دعونا نتأمل كيف يبرر بعض الناس أفكارهم.
0: The first step,
1: الخطوة الأولى,
0: God is not good. If he was good, he wouldn't tell me not to do something that I want to do.
1: يقولون إن الله ليس صالحا. لو كان الله صالحا لما كان قد منعني من عمل شيء ما أحب أن أعمله.
0: God must not want me to be happy.
1: معنى هذا أن الله لابد أنه لا يريدني أن أكون سعيدا.
0: This leads to the second step.
1: وهذا يقود إلى الخطوة الثانية.
0: Satan told them that God lies.
1: يقولون إن الشيطان قال لهما إن الله يكذب.
0: And Satan tells our generation that the Bible is not true.
1: والشيطان يقول للناس في جيلنا إن الكتاب ليس صادقا.
0: Satan told Adam and Eve that freedom means going against the command of God.
1: الشيطان قال لآدم وحواء إن الحرية معناها أنك تذهب ضد وصية الله.
0: That will lead to the third step.
1: وهذا يقود إلى الخطوة الثالثة.
0: Satan tells our generation that unless I can be free to do whatever I want, I cannot be truly fulfilled in life.
1: الشيطان يقول للناس في جيلنا إذا لم أكن حرا في أن أفعل ما أريد فأنا لا أستطيع أن أحقق ذاتي تحقيقا كاملا.
0: Adam and Eve's temptation are precisely our temptations today.
1: التجربة التي واجهت آدم وحواء هي بالضبط نفس التجارب التي تواجهنا اليوم.
0: Their disobedience and fall is a true picture of the state of all human beings.
1: وعصيانهما وسقوطهما هي الصورة الحقيقية لحالة كل الخلائق الإنسانية.
0: But here's the truth.
1: ولكن هذه هي الحقيقة.
0: Whether we like it or not.
1: سواء أردنا أو لم نرد.
0: Whether we admit it or not.
1: سواء قبلنا أو لم نقبل.
0: Whether we acknowledge it or not.
1: سواء اعترفنا أو لم نعترف.
0: This is God's universe and not ours.
1: فهذا كون الله وليس كوننا.
0: And God rules in His universe any way that He wants to rule in His universe.
1: والله يتحكم في كونه بأية طريقة يراها هو ليسود كونه.
0: God's justice requires that sin must be judged.
1: عدل الله يتطلب أن الخطية تدان.
0: God's justice requires that sin must be punished.
1: عدل الله يتطلب أن تنال الخطية عقابها.
0: If you really want to understand how that works,
1: إذا أردت حقيقة أن تفهم كيف يحدث هذا,
0: refuse to work on the job and see what happens.
1: يمكنك أن ترفض العمل في وظيفتك وسوف ترى ماذا يحدث لك.
0: You will get fired and no amount of excuses will help you.
1: سوف تطرد من وظيفتك مهما قدمت من أعذار فهي لن تشفع لك.
0: God said to Adam and Eve that refusal to do what God said to do would lead to death.
1: الله قال لآدم وحواء إن رفض عمل ما قاله الله لهما سيؤدي بهما إلى الموت.
0: And no amount of excuses would help.
1: ولن تشفع لهما أي أعذار.
0: But both Adam and Eve made excuses.
1: ولكن كل من آدم وحواء قدم عذره.
0: Let's turn again to the scripture of Genesis chapter 3, beginning verse 8.
1: دعونا نعود مرة أخرى إلى كلمة الله في سفر تكوين الأصحاح الثالث ابتداء من العدد الثامن. وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت.
0: My listening friends, do you know what both Adam and Eve's excuse really was?
1: أيها الأصدقاء المستمعون, هل تعرفون ماذا كان العذر الحقيقي الذي أبداه آدم وحواء؟
0: Do you know whom they were really blaming for the rebellion?
1: هل تعلمون من كانا يلومان حقيقة على تمردهما وعصيانهما؟
0: Ultimately, they were blaming God for their sin and rebellion and disobedience.
1: في النهاية كانا يلومان الله على خطيتهما وعلى تمردهما وعلى عصيانهما.
0: Adam said, "The woman you gave me made me do it."
1: فآدم قال: المرأة التي أعطيتني أنت إياها هي التي جعلتني أفعل ذلك.
0: And Eve said, "The creature you created made me do it."
1: وحواء قالت: المخلوق الذي خلقته أنت هو الذي جعلني أفعل ذلك.
0: And we have been making excuses ever since.
1: ومنذ ذلك الوقت ونحن نلتمس الأعذار لأنفسنا.
0: I am sure that some of you are asking this question by now.
1: وأنا متأكد أن بعض المستمعين الآن يسألون مثل هذا السؤال.
0: Where is that grace that you're supposed to be talking about?
1: أين هي تلك النعمة التي يفترض أنك تتحدث عنها؟
0: What I'm doing is putting up the screen first in order to project the picture of grace.
1: إن الذي أفعله الآن هو أنني أحاول فقط أن أهيئ الستار الذي أقدم عليه صورة النعمة.
0: I have been painting the dark picture of sin before you can see the light of grace.
1: إنني أحاول أن أرسم الصورة السوداء للخطية قبل أن تستطيع رؤية نور النعمة.
0: For it is only in the context of sin that grace can be truly appreciated.
1: ذلك لأنه في قرينة الخطية فقط يمكن أن تقدر النعمة تقديرها صحيح.
0: And that is why Satan's modern day deception is to blur sin and therefore the need for grace.
1: وهذا هو السبب في أن خداع الشيطان العصري هو أنه يلون الخطية ويزخرفها وبالتالي الحاجة إلى النعمة.
0: Here is how Satan works.
1: وهكذا يعمل الشيطان.
0: If everyone says, sin is not really a sin, it's just a mistake. And who doesn't make a mistake?
1: فإذا كان كل واحد يقول الخطية ليست في الحقيقة خطية هي مجرد غلطة ومن منا لا يرتكب مثل هذا الخطأ أو الغلطة؟
0: If he can deceive people into believing that God is only merciful and he will go easy on sin,
1: إذا استطاع الشيطان أن يخدع الناس حتى يجعلهم يعتقدون أن الله رحيم وأنه سيتساهل مع الخطية,
0: then there is no need for grace.
1: فعندئذ لن تكون هناك حاجة إلى النعمة.
0: And if there is no need for grace,
1: وإذا لم تكن هناك حاجة إلى النعمة,
0: when we get into trouble, we try to make an excuse.
1: فعندما نقع في مشكلة نحاول أن نلتمس لنا عذرا.
0: But these excuses won't help you.
1: ولكن هذه الأعذار لن تساعدك.
0: Well, first let's look at God's grace in the garden.
1: أولا دعنا نتأمل نعمة الله في الجنة.
0: And the first thing you notice that Adam and Eve did not immediately die.
1: أولا نلاحظ أن آدم وحواء لم يموتا في الحال.
0: They did die spiritually.
1: لقد ماتا روحيا.
0: And that's why they were hiding from God.
1: ولذلك اختبأ من الله.
0: God said the day you eat from the tree is the day you will die.
1: قال الله يوم تأكل من الشجرة موتا تموت.
0: That is justice.
1: هذا هو العدل.
0: If you break the law, then you'll go to prison.
1: فأنت إذا خالفت القانون تذهب إلى السجن.
0: That's justice.
1: هذا هو العدل.
0: But grace comes in and says, I will give you time to repent.
1: ولكن النعمة تتدخل هنا وتقول سأعطيك فرصة للتوبة.
0: Now the God of grace will do even more than that.
1: والآن إله النعمة يعمل ما هو أكثر من ذلك.
0: He's going to give them time to believe on the Savior that is coming to the world.
1: إنه يعطي لهما الوقت والفرصة لكي يؤمنا بالمخلص الآتي إلى العالم.
0: Today, if you are not a follower of the Lord Jesus Christ,
1: واليوم إذا لم تكن واحدا من أتباع الرب يسوع المسيح,
0: the reason that you are alive right now is so that God might give you an opportunity to repent and believe in the Lord Jesus Christ.
1: فإن بقاءك على قيد الحياة حتى الآن إنما لأن الله يعطيك فرصة للتوبة وللإيمان بالرب يسوع المسيح.
0: Secondly,
1: ثانياً,
0: the God of grace promised a redeemer to undo Satan's deception.
1: إله النعمة وعد بمجيء الفادي الذي يبطل مفعول خداع الشيطان.
0: Look at Genesis 3:15.
1: تأمل من سفر تكوين العدد الخامس عشر من الأصحاح الثالث.
0: I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel.
1: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه.
0: Genesis 3:15 is the first announcement of the gospel of Jesus Christ in the whole of the Bible.
1: ويعتبر العدد الخامس عشر من الأصحاح الثالث من سفر التكوين هو الإعلان الأول عن إنجيل يسوع المسيح في كل الكتاب المقدس.
0: Adam and Eve at the time did not comprehend all that God was telling them.
1: آدم وحواء في ذلك الوقت لم يفهما كل ما كان الله يقوله لهما.
0: But they understood enough to know that a redeemer was coming.
1: ولكنهما فهما بقدر كاف أن هناك فاد سيأتي.
0: In fact, they thought that their firstborn was given to them to be that redeemer.
1: وفي الحقيقة ظنا أن أول مولود لهما كان هو الفادي المنتظر.
0: And that is why they called him Cain.
1: ولذلك سمياه قايين.
0: Which means here he is.
1: الذي معناه هذا هو.
0: To their utter devastation, Cain turned out to be the first murderer.
1: وكان لخرابهما ودمارهما أن قايين أصبح هو أول قاتل.
0: It took thousands of years before the Redeemer was announced to the Virgin Mary in Nazareth.
1: وبعد آلاف السنين أعلن أن ذلك الفادي سيولد من عذراء في الناصرة.
0: The angel Gabriel told Mary and Joseph to name him Jesus.
1: وأمر الملاك جبرائيل مريم ويوسف أن يسمياه يسوع.
0: Because he will save his people from their sins.
1: لأنه سوف يخلص شعبه من خطاياهم.
0: And that is why Adam named his wife Eve.
1: ولهذا سمى آدم زوجته حواء.
0: Which means life or giver of life.
1: التي تعني الحياة أو معطي الحياة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because of the promise of God that he will send a life-giving savior through her.
1: بسبب وعد الله أنه سيرسل المخلص واهب الحياة عن طريقها.
0: This was Adam's way of responding to the grace of God.
1: كانت هذه هي طريقة آدم في التجاوب مع نعمة الله.
0: It is as if Adam is saying,
1: كما لو أن آدم كان يقول,
0: I did not believe your word then, but I do believe your word now.
1: إنني لم أصدق كلمتك حينئذ, ولكني أصدق كلمتك الآن.
0: I did not hold fast to your word then, but I will now.
1: إنني لم أتمسك بكلمتك حينئذ, ولكني سوف أتمسك بها الآن.
0: It was the God of grace who did not let them die as they should have.
1: لقد كان هو إله النعمة الذي لم يدعهما يموتان فورا كما كان ينبغي أن يحدث.
0: It was the God of grace that gave them promise of a redeemer.
1: كان هو إله النعمة الذي أعطاهم وعد مجيء الفادي.
0: And it was the God of grace who saved our first parents.
1: وكان هو إله النعمة الذي خلص أبوينا الأولين.
0: Let's look at it in Genesis 3:21.
1: دعنا نرى ذلك في العدد 21 من الأصحاح الثالث من سفر التكوين.
0: The Lord God made garments of skin for Adam and his wife Eve and clothed them.
1: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما.
0: And we are told after Adam and Eve believed God.
1: هنا نخبر أنه بعد أن صدق آدم وحواء كلام الله.
0: The Lord made garments of skin for them and clothed them.
1: صنع الرب لهما أقمصة من جلد وألبسهما.
0: Now to do that, Adam and Eve had to witness the first slaying of an innocent animal.
1: ولكي يفعل الله ذلك, شهد آدم وحواء أول ذبيحة لحيوان بريء.
0: It was the first animal sacrifice in the history of the universe.
1: وكانت هذه هي أول ذبيحة حيوانية في تاريخ الكون.
0: The first lesson in grace was that an innocent dies for the guilty.
1: كان هذا أول درس في النعمة أن يموت البار من أجل المذنب.
0: This is the first biblical glimmer of understanding that the perfect, holy, sinless, innocent Son of God.
1: وكانت هذه هي أول ومضة للفهم الكتابي أن ابن الله الكامل القدوس الذي بلا خطية البار
0: will die for the guilty sinners who are all of the children of Adam and Eve.
1: سيموت من أجل الخطاة المذنبين الذين هم أولاد آدم وحواء.
0: It is the garment of the righteousness of the Lord Jesus Christ that will make us acceptable to the Father.
1: إنه قميص بر الرب يسوع المسيح الذي سيجعلنا مقبولين عند الآب.
0: It is the garment of the righteousness of the Lord Jesus Christ that will justify us before God the Father.
1: إنه قميص بر الرب يسوع المسيح الذي سيبررنا قدام الله الآب.
0: Of course, this must have been astonishing to Adam and Eve.
1: ولا بد أن هذا كان أمرا مذهلا لآدم وحواء.
0: But the grace of God is always astonishing to those who experience it.
1: لكن نعمة الله هي دائما مذهلة ومدهشة لأولئك الذين يختبرونها.
0: Adam and Eve expected to die.
1: آدم وحواء كانا يتوقعان الموت.
0: Adam and Eve deserved to die.
1: آدم وحواء كانا يستحقان الموت.
0: Adam and Eve should have died.
1: آدم وحواء كان ينبغي أن يموتا.
0: But instead they found life.
1: ولكن بدلا من كل ذلك وجدا الحياة.
0: Being surprised by the grace of God should be the story of everyone who has experienced that grace of God.
1: الدهشة لعمل نعمة الله ينبغي أن تكون قصة كل واحد من الذين اختبروا نعمة الله تلك.
0: Constantly being awed by the grace of God should be the lifestyle of every disciple of Jesus Christ.
1: الشعور الدائم برهبة نعمة الله ينبغي أن يكون هو أسلوب حياة كل تلميذ ليسوع المسيح.
0: What about you, my friend?
1: والآن ماذا عنك أنت يا صديقي؟
0: Have you experienced the grace of God?
1: هل اختبرت نعمة الله؟
0: Have you confessed your sins?
1: هل اعترفت بخطاياك؟
0: Have you accepted Jesus' sacrifice on the cross as a payment for your sins?
1: هل قبلت ذبيحة يسوع على الصليب أجرة على خطاياك؟
0: You might ask, how can a sinless man die for me?
1: ربما تتساءل كيف يمكن أن يموت شخص لم يخطئ أبدا نيابة عني؟
0: That is impossible.
1: هذا مستحيل.
0: That is why it is called grace.
1: ولهذا سمي ذلك نعمة.
0: You cannot pay for it.
1: أنت لا تستطيع أن تدفع ثمنها.
0: You cannot achieve it on your own.
1: ولا تستطيع الحصول عليها بنفسك.
0: But God is offering it to you.
1: ولكن الله يقدمها لك.
0: Will you come to him?
1: فهل تأتي إليه؟
0: Lord, I thankfully accept your grace.
1: وتقول له يا رب أنا أقبل نعمتك بالشكر.
0: I repent of my sins.
1: أنا أتوب عن خطاياي.
0: I receive your forgiveness.
1: أنا أقبل غفرانك.
0: If you have prayed this prayer, please write to us and tell us and let us know.
1: إذا كنت قد صليت هذه الصلاة يسعدنا أن نتلقى رسالة منك.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: برنامج أنوار كاشفة، أمثال المسيح، الحلقة 16.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في لقاءكم الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه بالكلام في الحلقات الماضية على أمثال المخلص يسوع المسيح، وقررنا عن طريق الأمثلة بين الأشياء المألوفة للناس والأخرى ما هيش مألوفة، وغرضنا هو إيضاح الحقائق اللي نبو نوصلوها لكم. والمسيح استخدم الأمثال بكثرة أو أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشان للعالم تانا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على مثل اللي هو محاولة الجلوس المعزومين في عرس في الصدارة متاع العزومة مع أنهم ما يستحقوش الشيء هذا، وختم المسيح كلامه وقال لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. أخوتي المستمعين، هل تحسابوا أو تفكروا أنكم ناس صالحين؟ فأنتوا تديروا في كل الفرائض الدينية، تصلوا كل يوم وتصيموا كيف ما هو مطلوب منكم أو مفروض عليكم بالضبط، وتحاولوا أنكم تساعدوا الناس الفقراء المحتاجين، وأنكم تديروا الشر مع الناس، ويعني ديما سباقين وتمشوا للأماكن العبادة وديروا في يعني مجهودكم الكبير باش ترضوا الله. لكن هل ديركم للواجبات هذه وتأديتكم للفرائض هذه الدينية وواجبات تخليكم تفتخروا بأنفسكم وتفتكروا أنكم أفضل من الناس الآخرين؟ هل تعرفوا أخوتي المستمعين أن في ناس واجدة يعني من الشكل هذا أو من النوعية هذه من البشر اللي هم يديروا في الحاجات هذين ويفتخروا بيها وينطبق عليهم طبعا الوصف هذا؟ عشان هيك نلقوا المخلص المسيح قال في إنجيل لوقا الإصحاح 18 من الآية 9 إلى 14، قال القوم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار ويحتقروا في الآخرين. هذا المثل، إنسانين رجوا للهيكل باش ينصلبوا، واحد فريسي والثاني عشار يعني اللي يجمع في الضرائب. أما الفريسي فصب يصلي في نفسه وهكي قال اللهم أني نشكرك أني ما نش كيف باقي الناس الخاطئين الظالمين الزنا، ومش كيف هالعشار، نصوم مرتين في الأسبوع ونعطي العشر من كل ما أملك. أما العشار فصب من بعيد ما يبيش يرفع عيونه للسماء، لكن خبط على صدره وقال يا رب ارحمني أنا الخاطي. نقول لكم إن هذا نزل الحوشة مبرر من الشيء، لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. ننتقل أخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما حكينا قبل الاستراحة وقلنا أو تكلمنا المثل اللي حكاه المسيح في إنجيل لوقا، كانوا الناس في أورشليم والمدن اللي حواليها معتدين عليه إنهم يمشوا للهيكل المقدس اللي هو في أورشليم بيش يصلوا، لأن الهيكل كان مركز العبادة لليهود في هذيك الأيام، وكان واضح أن الفريسي هو من فرقة دينية يهودية متشدة ومتزمتة، ما كانش يمشي للهيكل بيش يصلي، لكن بيش يشوفوا الناس أو بيش يوري الناس أنه صالح وتقي. طبعا هذا كبرياء وتعجرف منه، ويعني رفع خشمه كما نقوله بالعامية. أما اللي يجمع في الضرائب في هذاك الوقت فمشى للهيكل وعارف الخطيئة بتاعه، عارف الإجرام والذنب بتاعه، وطلب رحمة ربي. وكان هذاك الزمان يعني في هذاك الأيام كانوا اللي حصلوا في ضرائب ولا اللي يجمعوا في ضرائب يستغلوا في المنصب بتاعهم، فيفرضوا بالظلم على الناس ضرائب كبيرة، وهيك يجمعوا لأنفسهم في ثروات كبيرة عن طريق القوة واستغلال السلطة، يعني بالسيف يعني يديروا فيها انهم يجمعوا في فلوس، ياخذوا فلوس زيادة من الناس باش يحطوا على جنب نصيب لهم والباقي يعطوه للدولة. والعشار هذا او اللي يجمع الضرائب عرف وفهم الخطية الكبيرة امتاعه وطلب رحمة ربي، والفريسي في المقابل لأنه كان أو بسبب أنه كان يمارس في الفرائض الدينية في وقتها، وكان يعني يفكر في نفسه أنه هو إنسان بار وما عندهش حاجة أو مش محتاج أن يتوب على الخطايا بتاعه، هذا اللي خلاه يطيح في خطية البر الذاتي يسموا فيها، واللي هي نتيجتها الكبرياء مش هيك وبس، لكن وصلت الكبرياء أنه يحتقر الناس الآخرين كيف ما لاحظنا من الصلاة متاعه. وكانت النتيجة كيف ما علق المسيح أن هذا هو جامع الضرائب، نزل البيت وحوش مبرر دون ذلك، يعني من دون خطايا وبروحه طبعا من غير هذاك الراجل الفريسي، لأن كل من يرفع نفسه طبعا يتضع، واللي يتضع نفسه يرتفع، والله سبحانه وتعالى غفر الخطايا للعشار بالرغم انها يعني خطايا كبيرة عظيمة في حق الله والناس، لان اعترف بها وطلب الرحمة من الخالق. والله طبعا في نفس الوقت ما سمحش الفريسي لانه كان مفتخر بنفسه. هل تعرفوا اخوتي المستمعين ان البر الذاتي يدمر وخطير على حياتنا؟ فلما يظن الإنسان أنه صالح وما عندهش حاجة للثوبة، وبالتالي الرحمة ربي والغفران تاع ربي، فالشيء هذا لابد أن يطيح في خطية الكبرياء ويؤدي به لاحتقار الآخرين، وتكون نتيجة أن يوقع عليه أو يقع عليه غضب الله. وهذا اللي نلاحظه مع ناس واجدة من اللي يدعوا انهم متدينين من اي دين كانوا، فهم وبسبب الفرائض او ديرتهم للفرائض الدينية حسب الظاهر واللي تظاهروا به مش بإيمان في قلوبهم، يظنوا انهم ناس صالحين وينظروا الاخرين نظرة دونية واحتقار، وهيك يصبح عندهم اللي نسموه بالبر الذاتي، من الصعب جدا ان تقنعهم انهم ناس خطاء ومحتاجين للتوبة. أخوتي المستمعين، أي صنف من الناس أنتو؟ هل أنتو زي الفريسي اللي يدير في واجباته الدينية ويظن في نفسه أن إنسان صالح يحتاج للتوبة، وهل تفتخروا بنفسكم وتنظروا للناس الآخرين نظرة احتقار ودونية، وهل تصلوا كيف الفريسي شاكرين لله أنكم من كمش كيف باقي الناس الخاطئين الظالمين الزنا، ولا أنتو كيف العشار هذا اللي يجمع في الضرائب اللي يعترف بالخطايا متاعه ويصلي لله ويقول اللهم ارحمني أنا الخاطئ؟
فيعطيك الله الغفران الكامل على خطاياك اللي درتها، وتصبح من أولاد الله المبررين، ويغدق عليك الله رحمته لأنك تواضعت واعترفت أنك إنسان خاطي. ونتمنى أنكم تكونوا أخوتي المستمعين من نوع هذا النوع المتواضع. هل تعرف أخوتي المستمعين أن نحن البشر يعني ناس خاطئين، حتى وإن كنا نديروا في واجباتنا الدينية من صلاة وصوم وزيارة للأماكن المقدسة ومساعدة الفقراء والمحتاجين، فهذا ما ينفيش كنا أن ناس خاطئين، وأن طبيعتنا من الداخلية طبيعة شريرة مغروسة فينا. والسبب هذا نحن محتاجين أن نتوبوا أول شيء عن خطايانا ونطلبوا رحمة ربي. كلمة الله تعلن بكل وضوح كيف ما قال لسان الوحي على لسان طبعا بولس الرسول في رسالة روميا الإصحاح 3 والآية 10 و11، إن ما فيش ولا واحد بار وما فيش حد يفهم وما فيش حد يطلب الله. والوحي المقدس قال في المزمور 14 من الآية 2 و3، الرب من السماء أشرف علي بني البشر بيش يشوف، هل من فاهم طالب الله؟ الكل زاغوا معاه وفزدوا، ما فيش من يدير الصلاح، ما فيش ولا واحد. ننتقل أخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كما قلنا أو حكينا قبل الفاصل القصير عن الناس اللي تظاهروا بالفرائض أو بالتدين ويديروا في الفرائض الدينية والتظاهروا أنهم ناس صالحين، أن عندهم الكبرياء وعندهم البر الذاتي، أو كيف ما نقوله بالعامية أنهم واخدين زنبة فرواحهم سحبوا روحهم خير من الناس التانيين. وأخوتي المستمعين، أنتوا من أي نوع من الناس هذوما؟ هل أنتوا زي الفريسي اللي يدير في واجباته الدينية ويظن نفسه أنه إنسان صالح محتاج للتوبة؟ أخوتي المستمعين، نحن كبشر كلنا خاطئين، حتى لو كنا ناس متدينين ونديروا في الفرائض الدينية، هذا ما تأكد لنا كلمة الله كيف ما جت في الكتاب المقدس على لسان الأنبياء والرسل بوحي من الروح القدس أو برشاد من الروح القدس. ولهذا على كل واحد منا أن يعترف أولا ويقر أن إنسان خاطي ويطلب رحمة الله على الخطايا متاعه، وما يخليش البر الذاتي والله الكبرياء أن يفسدوا حياته. أخوتي المستمعين، هل تصلوا لله كيف ما صلى العشار؟ اللهم ارحمني أنا الخاطي. راهو الله جهزنا وهيأنا الفداء بواسطة موت ابنه الوحيد المسيح الكفاري على الصليب وقيامته الظافرة من الموت في اليوم الثالث. ولما تتوبوا وتؤمنوا بالمخلص المسيح وعمل المجيد اللي دار عشاننا، يغفركم الله ذنوبكم وتصبحوا من أولاد الله وتأكدوا إنكم تحصلتوا على الحياة الأبدية. أخوتي المستمعين، أتمنى أن

لو عايز تنجح راس المال الأهم في أي نجاح هو الشخصية. احنا اتكلمنا عن ثلاث مستويات من التأثير، المستوى الرابع والخامس بيتكلموا عن الشخصية. المستوى الرابع هو ازاي بطور في الناس، بس ده مش هيحصل غير من خلال الشخصية بتاعتي، اللي هو المستوى الخامس اللي أنا محتاج أقف عنده. الشخصية هي راس المال الأهم لأي نجاح. تخيلوا لما يبقى شغفي هو أن أنا أطور ناس، وده المستوى الرابع، لما يبقى هدفك أن أنت لما تسلم على حد، مجرد تسلم عليه أو تتقابل معاه، يروح وهو حالته أفضل مما كان عليه قبل ما يشوفك، اتعامل مع الناس بتواضع. الكلام ده مش هيجي من فراغ، الكلام ده يجي من الشخصية. المستوى الرابع أنا بطور في الآخرين إزاي، أو بطور في الناس إزاي، بس ده مرتبط بالمستوى الخامس اللي هو الشخصية. الشخصية هي راس المال الأهم لنجاح أي عمل. تخيل كده واحد معاه فلوس كتيرة جدا بس شخصيته ضايعة، أو معاه إمكانيات كتيرة جدا بس شخصيته وحشة، شخصيته منفرة، شخصيته مش جذابة، ممكن يعمل إيه؟ في بعض المشروعات يقولك المشروع ده بيتوقف على

الشخص اللي بيديره، او حد بعض المحلات يقول لك البياع اللي في المحل دوت خدت منه واو اكسبيرينس او خبره ايجابيه او خبره تحفه. لما بندرس عن خدمه العملاء يقول لك ازاي تخلي العميل طالع بخبره واو، واو يعني خبره متميزه، ده بيجي من شخصيه الشخص اللي بيتعامل معاه. في محل كبير جدا في امريكا عملوا احصائيه، لما لقيوا الناس ابتدوا ما يروحوش المحل ده، ابتدى عدد العملاء يقل، فعملوا احصائيه بيشوفوا ايه الاسباب، لقيوا انه في نسبه صغيره جدا بيوتها بعدت عن مكان المحل دوت فما بتقدرش تروح عشان المواصلات، في نسبه تانية صغيره برضو ماتوا فما بيقدروش يروحوا المحل، في نسبه ثالثه بيقولوا انه الاسعار بتاعته في اسعار منافسه ليها، لكن النسبه الاكبر تخيلوا كانت معامله الناس القائمين على العمل جوه المحل دوت للزباين او للكاستمرز. الشخصيه، شخصيه الانسان هي اللي بتجذب وهي اللي بتاثر، وشخصيه الانسان هي اللي بتنفر وهي اللي بتاثر تاثير سلبي. المستوى الخامس والمستوى الاعلى هو الشخصيه، لانه الشغف بتاعي والاهتمام بتاعي بيكون هو الشخصيه. تخيلوا كده طالعين سلالم، السلم الأول الدرجة الأولى هي المركز، الدرجة الثانية العلاقات، الدرجة الثالثة الإنتاجية أو الإنجاز، الدرجة الرابعة تطوير الناس، الدرجة الخامسة هي الشخصية وهي أعلى درجات التأثير. على فكرة لو وصلت للدرجة الخامسة هتقدر تنزل الدرجات اللي تحتيها بسهولة وتطلع تاني بسهولة. لو أنت وصلت للمستوى الخامس اللي هو مستوى الشخصية اللي هو أعلى مستويات التأثير، هتقدر تتطور في الناس مش بالكلام، لأنهم هيشوفوا نموذج. على فكرة كل واحد فينا محتاج نموذج يبص عليه. الناس بتتأثر بالكلام بس بتتأثر أكتر باللي بتشوفه. كل واحد فينا محتاج يشوف نموذج. عشان أكون مؤثر تأثير كبير أو في أعلى درجات التأثير لازم أثر بالشخصية بتاعتي، اللي هو النموذج اللي بيتحرك، اللي الناس شايفاه عايش قدامهم، بيعيش اللي بيقوله، مش بيتكلم عن حاجات هو مش عايشها، مش لابس ماسك، مش لابس جاكيت مداري حاجات تحتيه مش كويسة. لو اهتميت بشخصيتي وشغفي كان شخصيتي ووصلت لمرحلة الشخصية الناضجة السوية، ودي هنتكلم عنها في الحلقات اللي جاية، هقدر اطور في الناس بسهولة، هقدر انجز بطريقة صحيحة، هقدر اعمل علاقات صحيحة، هقدر احط حدود مظبوطة ليا في العلاقات بتاعتي حتى مع اقرب الناس ليا. على فكرة انا حاطط حدود ليا في علاقتي بمراتي. هتقولي ازاي؟ اقول لكم، علاقتي بمراتي صوتي وقت الغضب ليه حدود، نبرة الصوت، صوتي في العصبية بتاعتي مع عيالي ليها حدود، الغضب بتاعي ليه حدود، فبعمل علاقات صحيحة. المركز اللي هو المستوى الأول بيجي من الشخصية طبعا، الشخصية هي اللي بتديني المركز، بالعكس ده الناس بتجري علي عشان تديني مركز، أنا مش مضطر كل يوم أقف قدامهم وأقول لهم ادوني المركز اللي أنا استاهله، هما اللي بيدوني المركز من نفسهم. عشان كده أعلى مستويات التأثير الإيجابي هو الشخصية. المستوى الأول كان المركز، المستوى الثاني العلاقات، المستوى الثالث الإنتاج أو الإنجاز، المستوى الرابع تطوير الناس، المستوى الخامس الشخصية. في كل مستوى من دول شغفي بيكون اسم المستوى. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما. استنونا في الحلقات اللي جاية هنتكلم أكتر عن إزاي أكون شخص جذاب داخليا مش بس خارجيا.

ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس. كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحم يساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب. واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية. إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم، يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك أريك الطريق عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعلم الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

0: أهلا بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك، والمعلومة هي إن كانت للمرأة عند قدماء المصريين مكانة كبيرة جداً، فكانت بتشارك جوزها في العمل وفي الحقل وفي أي مكان، وكانت ليها مكانة كبيرة في القصر الفرعوني. كانت كمان ملكة بتشارك في الحكم وفي تربية الأولاد اللي هيبقوا ملوك بعد كده، وكانت بتشارك في المراسم الكهنوتية في المعابد. يعني المرأة كان ليها دور من زمان. نطلع لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: احنا 5 اخوات بنات، يمكن اسماءنا صعبة شوية، لكن مشهورين باننا بنات صلفحات على اسم ابونا. كنا عايشين زمان من ضمن شعب الله، لكن ما كانش عندنا اخ ولد، وابونا مات، ولما موسى قسم الارض طبعا ما خدناش نصيب علشان هي بتتقسم للرجالة. بس احنا كان لينا دور مهم، اننا نعلن ونطالب بحقنا ونصيبنا في الأرض باحترام وتواضع وإيمان. وكلمنا موسى، وكان في قادة كتير واقفين، وفعلا كان كلامنا مقنع وأخذنا نصيب في الأرض. بعدها بقى في قانون إن لو الأب مات وما عندوش ولاد، بناته يورثوه.

بجد بنات جدعة قوي، كانوا عارفين حقوقهم كويس، وكانت عندهم مبادرة من غير خوف. كان عندهم كمان احترام وهم بيطالبوا بحقوقهم وبنصيبهم من غير استسلام للأمر الواقع. اتكلموا بحكمة وبوضوح، وعشان كده عرفوا ياخدوا حقهم ونصيبهم في الأرض. يعني مش عيب إن احنا نطالب بحقوقنا. نخرج لفاصل، خليكم معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. الله عايز كل واحدة تكون عندها الثقة بنفسها، ولو ليكي حق في أي أمر تقدري تطالبي بيه بطريقة محترمة وبطريقة واضحة من غير خوف. اعرفي إنك مش قليلة، لكن الله اداكي قيمة وحقوق مساوية للراجل. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

لا تدع الجمهور يشعر بالاسترخاء بأن تؤكد على ندرة المنتج. هل تعلم أن تغيير جملة في إعلان أدت لفرق كبير؟ فبدلاً من قول اتصل بنا حالاً موظفونا في انتظارك إلى إذا اتصلت بنا ووجدت الخط مشغولاً فنرجو إعادة المحاولة، هذا التغيير أدى لزيادة أعداد المتصلين. ذلك أن الجملة الجديدة أعطت الإيحاء بأن الكثير من الناس يتصلون بالفعل، فوجد الناس في هذه الإشارة باعثاً على الثقة في المنتج المباع. الجملة الأولى ساعدت على استرخاء الجمهور، فلا داعي للعجلة فالموظفون ينتظرون، في حين الجملة الثانية تعني أن الجمهور بذل مجهود في الاتصال أكثر من مرة.

0: إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجة يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعة تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجة كل حاجة. بيجيبلك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثورة، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيبلك فيه هدية. بيعرف كل حاجة عن المكياج، بيعرف الموضة كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفة، فاهم في كل حاجة انت بتفكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
1: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
0: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
1: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
0: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
1: لكن مش مرفوضة من المسيح.
0: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
2: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق. لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: مؤمنين كتير بيمارسوا أعمالهم اليومية مش مدركين إن كل عمل كويس أو وحش هيتراجع، كل نقاش وكل كلمة قاسية وكل دافع مش نقي. إحنا هنقف قدام يسوع علشان نجاوب على الطريقة اللي عشنا بيها حياتنا. ده المكان اللي هتتوزع فيه المكافآت، وبرضو المكان اللي هيتحرق فيه قش حياتنا ويبقى رماد. النهاردة هنعرف أكتر عن دينونة المؤمنين. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة دكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي. هنركز في العظة الثانية من 10 عظات على لما الملك بيحاكمنا.
1: في راجل مؤمن لقي واحدة تانية غير مراته علشان يعيش معاها، فساب مراته أولاده وتجوز الست التانية وراح عاش معاها في مكان تاني. ما كانش ليه دور مهم في حياة الأولاد اللي سابهم وراه، ممكن يبعت لهم بطاقة عيد ميلاد كل فترة أو يبعت لهم شوية فلوس قليلين، لكن هو مش بيشارك. وبعدين طبعا بيكون في إحساس بالكراهية والظلم الكبير، انت عارف قد ايه المواقف دي بتبقى وحشة. وبعدين يسوع جه ومراته المؤمنة راحت السماء مع يسوع وطلعت في السحب وهو كمان راح السماء. تفتكر يسوع هيعمل ايه؟ يسوع هيقول طيب دلوقتي خلينا ننسى الماضي، امسكوا ايدين بعض وادخلوا السماء وكأن كل اللي حصل على الأرض ما حصلش. تفتكر ان ده اللي هيعمله؟ أكيد لا، ده المكان الأخير اللي هيحصل فيه الحساب. لو كنت فاكر اني ببالغ

0: إيه رأيك في كورنثوس الأولى وإصحاح 4؟ بولس بيقول: إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب. تقدر تلاقي دقة أكتر من كده؟ وهناك عند كرسي المسيح كل حاجة هتتحل. عشان كده مهم جدا لينا كمؤمنين إننا نحل كل المشاكل دي وإحنا عايشين على الأرض، علشان تكون عدد المشاكل اللي محتاجة تتحل في السماء قليل. لما الكتاب المقدس بيقول إننا مش لازم ننتقم لنفسنا، لينقمة أنا أجازي يقول الرب، إحنا فاكرين إن ده خاص بس بغير المؤمنين. لا، السبب في إنك مش لازم تنتقم لنفسك حتى مع المؤمنين التانيين هو إننا هنقف قدام كرسي المسيح، وهناك يسوع هيحط كل حاجة في مكانها الصحيح. دلوقتي لو أنت بتفكر بطريقة لاهوتية، فده السؤال اللي بيدور في عقلك. أنا أقدر أقرأ السؤال ده. ممكن تقول لي: هو أنت بتقول إننا هنشوف خطايانا اللي ترمت في أعماق البحر؟ هقتبس تاني من جون موري، هو قال إن لو إحنا شفناها أكيد إحنا هنشوفها مغفورة، علشان فعلا خطايانا مش هتتحسب علينا تاني. ده مش وقت عقاب، مفيش حاجة زي كده، ده شيء بيحدد المكافآت. لكن أفتكر إن ده اللي ممكن يحصل. إيه رأيك لو يسوع أخد كل أعمالك وحولها لذهب أو فضة أو أحجار كريمة أو خشب وقش، وشفت كل الكومة دي قدام عينيك وبعدين حرقها؟ ده هيعطي تقييم حلو جدا لحياتك من غير ما تشوف أي خطية من خطاياك، بغض النظر عن الطريقة، هي دينونة دقيقة. ممكن تقول لي: طيب هو يسوع هيغضب؟ لا، كل غضب الله اتاخد لما يسوع المسيح مات على الصليب. لكن أنا ما أقدرش أفكر غير أنه ممكن يكون محبط بسبب الطريقة اللي عشت بيها حياتك مع كل الحاجات اللي ادهالك. ولو نجيت من النار والبيت اتهد وراك، مش ده هيكون شيء محبط؟ بولس بيقول إننا لازم نعيش بالطريقة اللي ترضيه، وده معناه إننا ممكن برضو نعيش بالطريقة اللي ما ترضيهوش، على الرغم من إنه بيحبنا بنفس الطريقة، علشان حبه لينا مش مرتبط بأعمالنا. في راجل حلم، والحلم كان كالآتي. هو قال إنه شاف في الحلم كل حياته في كومة واحدة فيها حاجات كتيرة مش عارفها من بعضها. وانتوا عارفين إن الأحلام بتكون مش منطقية، ممكن تبقى غريبة ومربكة جدا. لكن قال إن يسوع أخد كبريت وولعها، وقال إن كل حاجة تحولت لدخان، ولما كل حاجة خلصت ما كانش فيها غير كومة رماد. وبعدين قال إنه ابتدى يمشي في الرماد، وكل ما يدخل في العمق لاحظ إن في حتت صغيرة جدا من الذهب، وحتت صغيرة من الفضة، وحتت صغيرة من الأحجار الكريمة. وبعدين أخد فرشة صغيرة وشال كل الرماد بعيد، وبعدين نظف الحتت الصغيرة بتاعته من الذهب والفضة والأحجار الكريمة وحطها في علبة صغيرة. ممكن تكون دي نفس الطريقة اللي هتحصل. إحنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا هنا يا أصدقائي، إحنا كلنا هنقف قدام كرسي المسيح. دلوقتي ممكن تقول لي: يا سيس لوتزر، يسوع هيدور على إيه؟ ده سؤال ممتاز، أنا مبسوط جدا إنك سألت السؤال ده. أنا ما كنتش هجاوب على السؤال ده، لكن أنا جالي إيميل من واحد بيشوفنا على الإنترنت، فيا بل شكرا على الإيميل بتاعك، علشان أنا هجاوب على السؤال ده. في أوقات لما بوعظ في الموضوع ده بعمل عظة منفصلة عن سؤال يسوع هيدور على إيه، لكن بما أن دي العظة الوحيدة عن كرسي المسيح، فالأحسن أني أدي لك 4 أو 5 حاجات يسوع هيدور عليهم، علشان أنت لازم تعرف إيه اللي هينجيك من النار. هو في سؤال في الدنيا كلها أهم من معرفة إيه اللي هيعدي من النار، إذا كان الذهب والفضة ولا الخشب والقش. خليني أدي لك 4 أو 5 حاجات يسوع هيدور عليهم. أول حاجة، هيدور على قبولك للظلم والاتهامات الباطلة بسعادة وفرح. انت عارف ان في السنة او السنتين اللي فاتوا فيه 7 كتب على الاقل اتكتبوا بيقولوا ان المؤمنين هم الارهابيين الحقيقيين، وان امريكا لازم تخاف مننا احنا. الكتب دي مليانة بالاتهامات الباطلة. اسمع كلمات يسوع: طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات. ده هيساعدك انك تنجو من النار لو استقبلتها بفرح. خليني ادي لك طريقة تانية مهمة علشان يكون عندك ذهب وفضة واحجار كريمة: الضيافة. في لوقا 14 يسوع بيحكي قصة حلوة، بيقول إذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدعو أصدقائك ولا إخوتك ولا أقربائك ولا الجيران الأغنياء لألا يدعوك هم أيضا. يسوع قال بل إذا صنعت ضيافة فادعوا المساكين الجدع العرج العمي فيكونوا لك الطوبة إذ ليس لهم حتى يكافئوك. وبعدين يسوع بيقول لو عملت كده هتتكافئ في قيامة الأبرار. إحنا بنتكسف من فكرة إن المكافآت هترجع لنا، لكن يسوع ما عملش كده. يسوع قال دور على حد ما يقدرش يدفع لك واستثمر في حياته وانت هتلاقي حاجة هتستحمل النار. في حاجة تاني، الأمانة في شغلك. خلينا نفترض انك هتروح الشغل بكرة وانت مش بتحب شغلك خالص، انت مش بتحب المدير. بولس بيقول في رسالة كولوسي اي حاجة بتعملها اعملها من قلبك علشان الله مش علشان الناس. لو مش بتحب مديرك ما تشتغلش علشانه، اشتغل علشان يسوع بدل ما تشتغل علشان مديرك، واشتغل علشان مديرك كأنه يسوع. ده اللي بتقوله الآية، كل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث. السلوك اللي فيه بهجة والعمل من القلب يستحق المكافأة. حاجة تانية، حب اللي مش محبوب. يسوع قال ده في لوقا 6 وعدد 35، بل أحبوا أعداءكم واحسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما. الله حط في حياتك حد مش محبوب خالص، ممكن يكون قاعد جنبك النهاردة. ليه؟ الله بيقول أنا دخلت حياتك علشان عايزك تاخد مكافآت كتيرة، عشان كده ابتدي حبه ومكافأتك هتكون عظيمة. أنت مدرك قد إيه يسوع أمين؟ الكتاب المقدس بيقول إن حتى لو قدمت كوباية مية باسمه مش هتخسر مكافئتك. عشان كده الكتاب المقدس بيقول في كورنثوس الأولى وإصحاح 4 لما بيتكلم عن يسوع لما كشف عن دوافع قلوب الناس، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. كل واحد هيكون عنده حاجة الله يمدحه عليها، كل مؤمن هيكون عنده حاجة وسط الرماد. دلوقتي أنا فعلا عايز أوضح حاجة في النقطة دي علشان فيه اللي منكم بيسمع لكن مش مؤمن بيسوع. أنت عمرك ما وثقت فيه كمخلص وفسرت كل حاجة بقولها غلط. أنت بتقول لنفسك هي دي الطريقة علشان تكون علاقتي كويسة مع الله، إنك تكون طيب وتستقبل الفقراء وتتعلم إنك تحب الناس اللي مش محبوبين، ممكن يكون هو ده الطريق للسماء. لا، مش هو. كل أعمالنا ملوثة بالخطية، وهو ده السبب ان الكتاب المقدس بيقول اننا نخلص مش بالاعمال. طالما انت بتبص لحياتك علشان تلاقي اسباب علشان الله يقبلك فانت بتدور على الفاضي. انا سمعت الاسبوع اللي فات ان في اليابان مثلا ثقافة العار اللي بيكون تركيزها على العار ان ناس كتير لما يطردوا من شغلهم مش بيقولوا لعائلاتهم علشان ما يتكسفوش، وفي الوقت ده ممكن ما يرجعوش بيوتهم، ممكن يعيشوا في الشوارع علشان عايزين القبول، ودي بتكون ضربة قوية لتقبلهم لدرجة انهم مش بيعرفوا يتعاملوا معاها. كلنا عايزين القبول، واكيد احنا عايزين الله يقبلنا، لكن القبول بيكون عن طريق يسوع المسيح بس، اننا نقبله كمخلص علشان هو اتقبل، إحنا كمان هنتقبل على أساس استحقاقه.
1: يا صديقي، العظة اللي سمعتها دلوقتي مبنية على سلسلة من العظات بعنوان الملك جاي علشان نجهز لمقابلة يسوع. قبل ما نسيبك النهاردة عايزين نشجعك، لو أنت مؤمن بيسوع المسيح ممكن تقف دلوقتي وتسأله علشان يعطيك الحكمة والإرشاد اللي هتحتاجها علشان تعيش النهاردة من أجل مجده. كلنا محتاجين نصلي علشان ده كل يوم، مش كده؟ كل مؤمن محتاج يكون بيتمم خلاصه بخوف ورعدة زي ما الكتاب بيقول، فلازم نبقى صحيين لسلوكنا ونشوفه بيمجد الرب ولا لا. هو ده هدف حياة المؤمن. ولو انت عمرك ما خدت الخلاص بالإيمان بيسوع المسيح، خليك فاكر ان الخلاص مش بيجي بالأعمال، دي هدية مجانية للمؤمنين. زي ما سمعت في العظة دي هيجي اليوم اللي هنتحاسب فيه. شكرا لانضمامك لينا والرب يباركك. النهاردة سمعنا الجزء الثاني من عظة بعنوان الملك بيحكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات مقدمة من دكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرب حتى الفوز علشان نعرف شوية أفكار أخيرة عن يوم رهيب هيجي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك.

0: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار مع موسى بعد ما قتل المصري وهرب شور أرض مديان وتقابل مع الكاهن متاعها والزوجة بنت صفورة وجاه ولد سماه جرشوم. واللي صار بعدها إن موسى لما كان في الجبل حريب مع الغنم متاعها طلع على الله في العليقة وتكلم معاه وقال له أنا هو الله بو أجدادك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طبعا الله بعد ما قال الموسى إننا هو الله قال له أنا حنطلع بني إسرائيل من مصر ونأخذهم بيش يمشوا الأرض الموعد اللي وعدت بيها زمان جدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وتوى وجيعة شعبي وصلتني وشفت ضيقتهم من معاملة المصريين وحندزك الفرعون بيش تطلع شعبي بني إسرائيل من مصر وترجع بيهم الفلسطين. فقال موسى ربنا ما نكون أنا بيش نمشي الفرعون ونطلع شعبك من مصر. فقال له الله أنا نكون معاك ما تخافش، وبالأمارة لما نطلع شعبي من مصر تجو تعبدوني هنا على الجبل هذا. فرد موسى على الله وقال له حنمشي لليهود ونقول لهم رب أجدادكم دزني لكم، فإذا سألوني شنو اسمه شنو نقول لهم؟ فرد عليها الله وقال له أهي اللي أهي، هيك تقول بني إسرائيل أهي دزني لكم. وقال الله لموسى هيك تقول البني إسرائيل يهوى إله أجدادكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب دزني لكم، هذا اسمي للأبد وهذا ذكري لآخر الزمان. وعدي لمد الشيوخ إسرائيل وقول لهم الرب إله أجدادكم طلع لي وقال لي راني شفت شن صار فيكم في مصر وحنحرركم من العبودية في مصر وناخذكم الأرض صابة وخيرها واجد أرض الميعاد. فإذا سمعوا كلامك تأخذهم وتخش علي فرعون وتقول له الرب إله العبرانيين لقانا وتوى بنسافروا مسافة 3 أيام في البر ونذبحوا أضحية للرب إلهنا تقديم. لكن أنا عارف إن فرعون مش حيابة ولو بالقوة، فحنضرب مصر بكل قدرتي وبعدها حيطلعكم ونعطي نعمة للشعب في عيون المصريين، ففي أي مكان تمشوا ما يطلعوش منه فاضيين. لكن كل ولية تشحت من جارتها حاجة مصنوعة من الذهب ولا الفضة ودبش وتلبسوهن لعيالكم وبناتكم فتسرقوا المصريين.

فجاوبوا موسى وقال له: لكن إذا هم ما صدقونيش وما سمعوش كلامي وقالوا الله ما طلع لكش. فرد عليه الله وقال له: شنو هذه اللي في يدك؟ فقال له موسى: عصا. فقال له الله: اعزقها على الوطا. فعزقها فتحولت العصا اللفعة، فخاف موسى هرب منها. فقال له الله: مد يدك ومسكها من ذيلها. فدار موسى كيف ما قال الله ومسكها من ذيلها، فردت عصا موسى كيف ما كانت قبل. فقال الله: بيش يصدقوا أن الله ربك طلع لك وإله أجدادهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وزاد الله قال له: موسى حط يدك في جيبك. فحط موسى يده في جيبه وطلعها، فشافها برصة كيف الثلج. وقال الله: خششها مرة ثانية في جيبك. فدار كيف ما قال له، فردت يده كيف قبل. بعدها قال الله لموسى: إذا ما صدقوش لما يشوفوا المعجزة الأولى يمكن يصدقوا لما ادير لهم المعجزة الأخيرة، وإذا ما صدقوش المعجزتين وما سمعوش كلامك فخذوا مية من النهر ورشها على الوطاء، فتحول المية المرشوشة على الوطاء الدم. قال موسى لله: أسمعني يا سيدي، أنا مانيش مكلمانجي من يوم يومي، لكن أنا فمي ثقيل ولساني أقرج. فقال الله: من اللي صنع فم الإنسان؟ ومن هو اللي يخلي الإنسان بكوش وإلا أطرش وإلا أعمى؟ مش أنا ربك الله؟ فعدل الناس وأنا نكون معاك ونعلمك كيف تتكلم. فقال موسى لله: أسمعني يا سيدي، دز معايا حد يساعدني. فتعقد الله من موسى وقال له: مش هارون اللاوي أخوك؟ أنا عارف أن هارون مكلمانجي وصاحب لسان، وراه أخوك هارون طلع من مكانه وماشي يلاقي فيك، لما يشوفك حيفرح موسط قلبه. فتكلم معاه وتقول له الكلام كله اللي أنا حنساعدك ونساعده ونعلمك مشان تديره، وهو يكلم الشعب بدالك ويكون لسانك، وانت تكون ربة وتاخذ معاك العصا هذه في يدك باش تدير بها المعجزات. فمشى موسى ورجع لأرض مديان عند نسيبة وقال له: أنا ماشي شور مصر باش نشوف هالي قاعدين حيين ولا لا. فقال له نسيبة: امشي معك السلامة. فقال الله لموسى: امشي شور مصر لأن فرعون مات والناس كلهم طالبين أنفسهم.

فخذا موسى مراته ولده وركبه مع الحمير ومشى شور مصر، وخذا موسى العصا معاه في يده، وقال الله لموسى لما تمشي وترد لمصر شوف العجائب اللي درتها في يدك واللي خليتك تعرف كيف تديرها، أصنعها قدام فرعون، لكن أنا حنشدد قلبه وما يطلقش شعب بني إسرائيل يجوا لفلسطين. فتقول الفرعون هيك يقول لك الله إسرائيل راي هي ولدي البكر، فنقول لك اطلق ولدي بيش يعبدني، فإذا أنت ما بيتش أنا حنقتل ولدك البكر. وصار في الطريق اللي كان ماشي فيها إن الله لقاه وطلب بني يقتله، فأخذت صفورة مرات موسى حيطة وطهرت ولدها جرشوم ومسكت كرعيه، فقالت أنت عريس دم لي، فانفك عنا وسيبة. وقتها قالت عريس دم عشان الطهارة. وقال الله للهارون امشي للبر باش تستقبل أخوك موسى، فمشى وتلاقى معاه في جبل الله وقعد يحضن فيه، وحكى موسى الهارون كل الكلام اللي الله قال له وكل الآيات اللي خلاه وعلمه باش يديرها. ومشى موسى ومعه هارون ولمدوا كل الشيوخ متاع بني إسرائيل، فكلمهم هارون لأن موسى كان أقرش، وقال لهم إن الله رب موسى كلمه في الجبل وخلاه يدير آيات ومعجزات قدام الناس، فآمنوا الناس لما شافوا موسى دار الآيات اللي تعلمها من الله، وسمعوا كلام الله إن الله حيطلعهم من العبودية ويردهم لبلاد الوعد. اللي صار بعدها الناس قعدت قريبة من الله وسجدوا وقعدوا يسبحوا في الله. اللي صار بعدها إن موسى وهارون خشوا على فرعون وقالوا له هكي يقول لك الله إله بني إسرائيل اطلق شعبي بيش يعبدوني في البر، فرد عليهم فرعون وقال لهم

من هو ربكم حتى نسمع كلامه ونطلق اليهود من عبوديتي. فقالوا له الله هو إله العبرانيين لقانا، فنحن لازم نسافره 3 أيام في البر ونذبح حوله، لأن بيش ما يجي بالناش المرض والحاجات اللي هي مش كويسة إذا رفضنا نديره اللي قال لنا عليه. فقال لهم فرعون ليش يا موسى وهارون تبوا توقفوا الشعب من عبوديتي وخدمتي، امشوا في طريقكم. وقال فرعون زيادة الشعب هذا واجد ومعبي الوطاء وانتوا تبوا تريحوهم، كلام هذا مش ممكن يصير. وأمر فرعون الناس متاعة اللي هم المسؤولين، قال لهم لازم يقدحوا أكثر وأكثر ويضغطوا أكثر أكثر على اليهود بشي يخدموا أكثر وزيادة. فصار اللي قال عليه إن معاش يعطوا الشعب راحة، فإنهم يصنعوا حتى كانوا يصنعوا وقتها في البلوك كانوا يعطوا فيهم القش واتي ويخلطوا فيه مع التراب والمية، لكن بأمر فرعون قعدوا يعطوا فيهم بس المية والتراب، وهم اليهود لازم يمشي يدوروا على القش برواحهم. فقعد الشغل الدبل أكثر وأكثر وتعبوا اليهود أكثر، والله يسمع في شكوتهم. واللي صار إن المسؤولين عليه اليهود في الشغل قعدوا يديروا في حاجات ويقولوا للناس شوفوا وين هو الله، من هو الله توا، وين الله متحكم، ما فيش إلا فرعون هو الله اللي على الأرض، لأن فرعون كان وقتها يسحب روحه الله بالصح. طبعا هذا كله صار والله شايف، والبقية من القصة إن شاء الله نحكوها لكم في حلقة جاية، فخلوكم معنا. وإذا كان عندكم أي سؤال ولا استفسار ولا حاجات مش فاهمينها دزونا على عنواننا اللي تسمعوه في آخر الحلقة، وإن شاء الله نجاوبوكم على كل استفساراتكم ونقول لكم سلام المسيح معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك، وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع، ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر، ولو حد قصدك في مشوارك مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.
2: صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت نشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا ربنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول أنه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع ملاجات وصلوات وأصوام وتضرعات لك أيها السيد، ونتشفع يا رب من أجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة.

تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلا ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحا 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتا على موقفه الأصلي لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن وليس هو نفسه. فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

مستمعينا في كل مكان، ازيكم؟ وحشتونا. من الحلقة اللي فاتت وانا شغلاني قوي فكرة الحب دستور، واحنا في برنامجنا بنحاول نقرأ بعض بنوده، وانت بقى عليك انك تجتهد عشان تعرف باقي البنود، وساعتها يبقى قدامك اختيارين، اما انك تطبق وتلتزم بالواجبات اللي فيه، وساعتها النتيجة هتكون انك هتستمتع بحقوقه، او تقرر انك تفكك منه وتعيش بالمفهوم اللي انت تعرفه من زمان عن الحب. بحب افكركم ان اللي بنقوله هنا ده اجتهاد مننا ومحاولة تستحق التفكير لأغلى قيمة في حياتنا هي الحب. هنطلع فاصل صغير ونرجع نسمع عن حاجة كمان مهمة في الحب.

أعزائي المستمعين، أنتوا دلوقتي بتسمعوا حاجات مهمة في الحب، والنهاردة كلامنا عن الحب والظن. الحب هو إنك ما تحكمش على حاجة أنت مش متأكد منها للآخر. الحب هو إن حضرتك تقدم استقالتك فوراً من شغلانة كنت بتشتغلها من زمان. المفسر، مفسر الأقوال والأفعال.

الحب هو إنك تطلع حد من قالب كنت حطه فيه من زمان. الحب إنك تتأكد من مصادر معلوماتك قبل ما تحكم على حد. الحب هو قرار الثقة في الآخرين، يعني أنا واثق فيك للآخر. الحب يعني إنك تكون رقيق مع الشخص اللي ما بيغلطش فيك، وتكون رقيق أكتر مع الشخص اللي بيغلط فيك. الحب إنك تعرف إنك مش دايماً على حق. الحب هو إنك تركز على الجانب الإيجابي ونقط القوة في حياة الآخرين. الحب إنك تبقى متأكد من إن اللي بيتكلمه بصوت واطي قدامك مش بيتكلمه عليك. الحب هو إنك على قد ما بتفكري في نفسك بالإيجاب، فكري في اللي حواليكي كده كمان. الحب هو التخلي والتنازل عن التوقع السلبي في الآخرين. الحب هو إنك تدور على مبرر حقيقي مستخبي وسط الغلطة اللي غلطها حد فيك. الحب هو إنك تعرفي إنها ما قالتش صباح النور عشان ما سمعتش كويس صباح الخير. الحب هو إنه أول سبب يجي في بالك في إنه ما سلمش عليك ليه هو إنه ما شافكش أصلاً وانت داخل. الحب هو عدم انتظار البراهين الكتير عشان تتأكد من سلامة النية، يعني افرض دايماً حسن النية. الحب هو عدم توقع الخيانة من أقرب الناس وأبعدهم كمان. الحب هو إنك تفكر بعقل في ردود الأفعال قبل ما تحكم عليها. الحب هو إن لما تضيع منك حاجة مش لازم تكون اتسرقت. الحب ما بيعممش، ما بيوحدش، يعني اللي سرق مرة ما يتسماش سراق أو حرامي، واللي كذب عليك مرة مش شرط يكون بيعمل كده طول الوقت، واللي خمك في بيعة مرة ركز معاه المرة اللي بعدها وما تخونش كل البياعين. الحب حب لكل الناس اللي بتقابلها وبتتعامل معاها. الحب مش مكتوب لناس معينين بتتعامل معاهم. الحب ليه قوانين وأصول محتاجين كلنا نتعلمها. هو ده الحب وهي دي أصوله. حلقتنا خلصت النهاردة، استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن عن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب، أفض في ينبوع دموع. يا رب يسوع، اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي، الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: جئتم اليوم مبكرين.
8: نريد أن نسمع.
7: لم نكمل حديثنا المرة الماضية.
9: قطعنا الحديث وبترناه بطرا.
7: ها هو أبي قد جاء.
8: عم قاسم اسمع.
7: يا عم قاسم.
9: نحن لا نريد.
10: اسمعوا أنتم اسمعوا.
8: ها نحن نسمع.
10: أنتم لا تسمعون.
7: بل نسمع.
10: تسمعون ما تريدون أن تسمعوا. عندكم نظرية لا تريدون أن تحيدوا عنها وتحبون أن أوافقكم عليها.
9: لم نقصد ذلك يا عم قاسم.
7: فماذا قصدتم؟
9: نزول المسيح حدث قوي خارق، هو يوم القيامة، هذا ما قصدناه.
7: هل غضبت يا عم قاسم؟
8: آسفين، أعذر ثورتنا.
10: أعذركم طبعاً.
7: وتسامحنا؟
10: وأسامحكم، الموضوع ليس سهلاً.
9: لم نقصد أن نجرك إلى نظرية ما أو ندفعك نحو رأي معين.
10: أنتم لم تقصدوا ذلك ظاهرياً.
8: ظاهرياً؟
7: في داخلكم رغبة لذلك، هذا بدا في ثورتكم.
8: نأسف مرة ثانية.
10: لا لا لا داعي للأسف، قلت لكم إني أعذركم. كثيرون لا يرون في مجيء المسيح الثاني إلا عودته بقوة ومجد خارق في اليوم الأخير.
7: أنا فكرت في مجيئه وقت موت المؤمن، وبعد تفكير هادئ قبلته.
9: وأنا أيضا في انفعالي وقتها لم أعطيه وقتا كافيا من التفكير.
8: أنا قبلت الفكرتين، المجيء وقت موت المؤمن،
7: وإعداد المنازل لنا عنده،
8: ووقت دخوله القلب.
7: الآية التي تقول إن فتح أحد الباب يدخل إليه واضحة مباشرة.
11: الروح القدس الذي يرشد ويقوي ويعزي.
9: والنوع الثالث يا عم قاسم،
10: المجيء بالقوة في الملكوت في مواجهة الاضطرابات والضيقات. يأتي المسيح ليتمم ملكوته ويحقق قوته بعقاب الأشرار وهزيمتهم ودحرهم، كما جاء مثلا في متى 16 عدد 27 و28.
11: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته.
7: قوم لا يذوقون الموت.
8: عند المجيء هناك من لا يذوقون الموت.
9: لعل لهذا معنى مجازيا.
11: بل حقيقي، في هذا المجيء قوم لا يذوقون الموت.
10: فهذا المجيء ليس مجيء النهاية.
7: فما هو؟

0: هذا المجيء يتم حيث تتكاثر الاضطرابات والمتاعب والمشاكل وتضغط على المؤمن. حينئذ يأتي المسيح بقوة ليهزم الظلم والاستبداد ويعيد الحق لأصحابه.
1: كثيرون يخلطون بين هذا المجيء وبين مجيء المسيح ثانية في انقضاء العالم، وهذا يقودهم إلى خطأ كبير في التفسير.
0: هذا مجيء يختلف عن مجيء النهاية.
1: مجيء النهاية هو المجيء الأخير
2: في يوم القيامة.
3: وهل هناك مجيء بعد ذلك؟
4: هذا هو المجيء المقصود،
0: وذكره المسيح بوضوح كما دونه متى البشير أصحاح 25 من عدد 31. اقرأي يا مريم.
1: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة والقديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده.
2: واضح أن ذلك هو يوم الحساب والدينونة العظيم
3: مدام جلس على كرسي المجد.
4: وماذا يقول أيضا؟
0: يتحدث عن حساب الأخيار والأشرار. أكملي يا مريم.
1: ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول للذين عن يمينه: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم.
2: هذه مكافأة الأبرار.
0: نعم. ثم يقول للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته.
3: وهذا هو عقاب الأشرار.
1: هذا صحيح، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية.
4: هذا مشهد الحساب الأخير،
2: وهذا اليوم هو آخر الأيام
3: وأكثرها رعبا وفزعا.
0: قلنا إنه لا يمكن تحديد وقت المجيء الثاني أبدا.
1: قال المسيح عنه: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
4: فعلا علم الساعة عند ربي.
3: طبعا الله عنده علم الساعة.
2: الناس دائما تسأل عن الموعد للنهاية والساعة المحددة لها.
4: المسؤول ليس بأعلم من السائل.
1: المسيح صرح لتلاميذه بأنه ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
2: الشيء الأكيد أنها ستأتي فجأة في وقت لا ينتظره أحد.
3: مدام لا أحد يعرفها إلا الله، لا الناس ولا الملائكة، فإنها ستكون فجائية لا يمكن التنبؤ بموعدها.
0: قال المسيح أيضا لتلاميذه عنها: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: الساعة تأتي بغتة، الله وحده يعلم والناس لا يعلمون.
1: لو أراد الله لأعلنها، من حكمته وقدرته أنه لم ولن يعلنها لأحد من الناس.
0: من رحمته ومحبته للإنسان أنه لم ولن يعلنها.
2: رحمته ومحبته أن يخفيها عنا.
3: لو عرفنا لاسترحنا.
0: معرفتها شأنها شأن معرفة كل ما هو خاف عنا عذاب لنا.
4: سبحان الله.
1: هذا حق يا حسام. لو عرفت أن شرا قد يحدث لك لو خرجت إلى الشارع، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أحبس نفسي هنا.
0: ولو عرفت أن خيرا قد يحدث لك بعد سنة أو سنوات، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أعيش قلقا متوترا لحين حدوث ما سيحدث.
2: إن عشت حتى يحدث، القلق قد يقتل.
3: عندكم حق، القلق والتوتر والخوف تقتل.
1: فالله يحمينا من ذلك باحتفاظه بعلم المستقبل لنفسه.
0: ثم إخفاء موعد مجيئه عنا تحقيق لفكره سبحانه وتعالى أن نستعد لذلك المجيء. لو تحدد لأحدث ارتباكا في حياة المؤمنين.
1: وإذا عرفنا أن موعد مجيئه الثاني بعيد، فسوف نتهاون ونكسل وينطفئ حماسنا وتخبو حيويتنا.
2: فمن الأفضل لنا أن يبقى الموعد مجهولا.
4: وهل ستختار؟
3: هو أفضل فعلاً.

0: ما أن يخرج أحد بفارية وادعاء أنه قد وصل إلى تحديد موعد القيامة، ثم تثبت الأيام كذبه حتى تحدث آثار خطيرة بعد ذلك.
1: أية آثار؟
0: يغرقون أنفسهم في الرذيلة والشر.
2: فعلا حدث ذلك في بعض بلاد آسيا مؤخرا، وباع الناس ممتلكاتهم وبيوتهم، ثم لما ظهر أن ذلك خداع وكذب
1: قتل ذلك المتنبئ الكذاب نفسه،
3: وقتل الناس أتباعه،
0: وأنفق الناس ما في حوزتهم من أموال سائلة في السكر والعربدة والشر.
1: وما الذي يجعل الناس قادرين على تحديد موعد أو ساعة القيامة؟
2: هناك حسابات يحسبونها وعلامات يتابعونها، يعرفون أنها سوف تحدث قبل حلول الساعة.
1: علامات تسبق مجيء المسيح الثاني وتشير إلى قرب حدوثه، ذكرها المسيح ورسله للناس،
0: وذكرها كثيرون من المفسرين أيضا. علامات يوم القيامة مثل ما كتبه الحافظ ابن كثير الدمشقي وابو الخير محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي وغيرهم.
1: وما القصد من هذه العلامات؟
3: البعض يسعى ليعرف ما لا يعرف ويحدد ما لا يحدد.
1: ألم نقل إن الله وحده هو الذي يعرف الساعة؟
2: نعم، لكن الإنسان حيوان استطلاعي.
1: أنا لا أميل ولا أحب الخوض في تلك العلامات.
0: لماذا لا يا مريم؟
1: ما الفائدة منها؟
0: محاولة المعرفة.
3: أنا لا أتفق معك يا مريم في هذا.
1: وهل في بحث تلك العلامات قيمة وأهمية؟
3: نعم، لها أهمية.
2: أرى أهل الثقة يختلفان.
1: هذا ليس اختلافا، وجهات نظر.
3: قلنا إن الاختلاف ليس سوءا كله، الخلاف هو السيء.
1: فقل لي يا أبي، لماذا تجد في العلامات أهمية؟
0: نعم، قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا ما قيمة الخوض في العلامات السابقة للقيامة.

0: لا نستطيع أن ننكر أن بعض هذه العلامات يظهر في عصرنا وتبدو أمام أعيننا.
1: في عصرنا الآن؟
2: هذا صحيح، مثل ماذا؟
3: أشياء كثيرة.
0: قبل أن نخوض في ذلك دعوني أكمل. نحن نحتاج إلى إظهار هذه العلامات والبحث فيها حتى ننبه الغافلين أن الوقت يقترب، فيصحو النائم ويسعى لأن يتوب ويرجع إلى الله.
1: هذا سبب هام.
0: ويتقوى المؤمنون المضطهدون الذين يقاسون الظلم ويجاهدون في سبيل إيمانهم، ويدركون أن مجيء المسيح ونهاية آلامهم وشيك، فيصبرون ويحتملون ويصمدون.
2: وهذا سبب هام أيضا.
3: ألا يكفيك هذا يا مريم؟
4: يكفيني طبعا.
0: وهذه العلامات تؤكد صدق كلمة الله، مع أن الوحي لا يحتاج إلى تأكيد. المؤمن يؤمن بالله وبكلامه، لكن المرتابين يحتاجون إلى مثل هذه العلامات ليؤمنوا بصدق كلام الله.
4: هذا سبب كاف جدا.
1: فلنبدأ في بحث تلك العلامات ودراستها.
2: نعم لنبدأ.
0: أرى الوقت تأخر بنا.
3: المرة القادمة إذن.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟ لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، والآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحي.

0: اهلا وسهلا بكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. في كل مره بنبعد عنكم لما مشتاقين نرجع لكم، اتمنى تكونوا انتوا كمان مشتاقين لينا. بنحبكم ونتمنى يكون برنامجنا سبب تغيير وفارق في حياتكم. النهارده عندنا موضوع خطير جدا، اتمنى انه يعجبكم. خلي بالك معانا وركز، وانت كمان ركزي معانا، لانه ممكن موضوع النهارده يفرق جدا في مستقبلك، ويفرق جدا في نظرتك لنفسك، ويفرق جدا في طريقة تعاملك مع المجتمع اللي حواليك. النهاردة موضوعنا عن الراعي الرسمي. ايه حكاية الراعي الرسمي دي بقى؟ خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل مع بعض، خليكم معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يجوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في برنامجكم كارت أصفر، واتفقنا أنه عنوان حلقتنا النهاردة الراعي الرسمي. الحقيقة المباراة ما بقتش الهدف منها بس اللعب، كان زمان كل الهدف اللعب والاستمتاع بالكرة، لكن المسؤولين عن اللعبة نجحوا في أنهم يستغلوا المباريات في تحقيق عائد اقتصادي. من أهم الطرق اللي نجحوا أنهم يحصلوا من خلالها على عائد اقتصادي هي الإعلانات، فأصبح لكل فريق حد اسمه الراعي الرسمي، والراعي الرسمي ده من حقه أنه يحط اسمه على ملابس اللعيبة، وبالطريقة دي يكونوا هم نفسهم إعلان عن المنتجات المكتوبة على ملابسهم. اللعيبة مش بس بيلعبوا، لكن كمان وهم بيتحركوا بيعلنوا عن المنتجات، وكل ما يتحط إعلانات كل ما ده هيجيب فلوس أكتر للعيبة وهيجيب تأثير أكتر. حقيقة عالم كرة القدم أصبح مساحة إعلانية ضخمة، وبقت الشركات العالمية بتتنافس في إنها تكون الراعي الرسمي لكل الفرق، خاصة الفرق الكبيرة، خاصة بعد انتشار الساتلايت وبعد إذاعة المباريات في العالم. تخيل مباراة في نهائي دوري أبطال أوروبا مثلا سنة 2011 بين المان يونايتد وبرشلونة، نسبة المشاهدة تجاوزت 70 مليون مشاهد. طبعا دي فرصة جميلة للراعي الرسمي إن الإعلانات بتاعته تتعلق وتوصل لكل الناس. هقول لك واحد من ضمن الأسرار، عقد من عقود الراعي الرسمي، إي سي ميلان بيجدد عقده مع طيران الإمارات مقابل 18 مليون يورو سنويا والمدة 5 سنين، يعني دفع 90 مليون يورو، وشوف بقى لما تحولهم لمصري يبقوا كام عشان بس الفلنة بتاعتهم يتحط عليها طيران الإمارات. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني ونكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان حلقتنا الراعي الرسمي.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجنا كارت أصفر وعنوان حلقتنا الراعي الرسمي. خلينا بقى نيجي لحياتنا بعد ما سمعنا إنه إي سي ميلان بيجدد عقده مع طيران الإمارات مقابل 18 مليون يورو في السنة، ودفع لمدة 5 سنين. في مباراة الحياة أنا وإنت لينا راعي رسمي. الحقيقة النص واضح في مزمور 23، بيقول الكتاب الرب راعية، ده على مستوى الحماية. الراعي الرسمي بتاعنا ما دفعش مبالغ كبيرة، لكن الراعي الرسمي بتاعنا بذل نفسه. كتاب المقدس بيعلن في بطرس الأولى 1:18، عالمين أنكم افتديتم. عارفين افتديتم؟ يعني اشتريتم. يكمل ويقول لأنكم اشتريتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، يعني فضة وذهب دي حاجة قليلة، لكن يكمل ويقول بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. الراعي الرسمي أوجدني في الأرض عشان أكون إعلان عنه. هو قال كده صراحة في إنجيل متى إصحاح 5:16، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. هدف الله إنه يعلن نفسه من خلالك. ده اللي قاله بولس الرسول في رسالته إلى غلاطيا، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. وكل ما كان الفريق قوي وكل ما كان الفريق بيفوز، كل ما كان الإعلان أقوى. الراعي الرسمي يهمه إنك تكون فايز ومنتصر دايما عشان إعلان يكون إعلان قوي. اتكلمنا قبل كده في حلقات عن دانيال، وخلينا نتكلم تاني. كان دانيال إعلان رائع عن إلهه. كان دانيال اللي عاصر 4 ملوك وإمبراطوريتين في كل المواقف، عارف إنه صورة وإعلان عن إلهه. الله عاوزك تبقى شبهه، إعلان عنه. أنا بدعوك، الناس بتبص عليك ومنتظرة تشوف يسوع فيك. في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 8:29، لأن الذي سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. شبهه في سلوكه، شبهه في تصرفاته، شبهه في محبته، شبهه في ترفقه بالناس، شبهه في حنانه. الراعي الرسمي اللي دفع فيك تمن غالي منتظر انك تكون اعلان مميز عنه. انا بدعوك النهاردة انك تعلن عن اللي دفع فيك تمن غالي. الانجيل بيقول في افسس 5:11، لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها. حط في قلبك أنا مش هتنجس، اعلن في قلبك أنا لازم أكون إعلان جيد. طب لو أنت مش إعلان عن هذا الإله، عاوز أقولك كارت أصفر. في نهاية حلقتنا عايزك تركز في أمرين. الأول، أنت ليك راعي رسمي دفع فيك أغلى تمن، كنيسة الله الذي اقتناها بدمه. التاني، اوعى تنسى الامر الاولاني، اوعى تنسى انك مسؤول عن الاعلان عن الراعي الرسمي ليك. طب لو انت كنت ناسي، طب لو انت كنت كاسر العقد اللي بينك وبين الهك، ينفع النهاردة ترفع قلبك وانت في مكانك وتقول له يا رب انت المسؤول عني، وانت اللي دفعت فيا تمن غالي، وانا دوري ان اكون اعلان جيد عنك. بشكركم أعزائي الشباب على الوقت الرائع اللي بقضيه. الحقيقة مش ببقى عاوز الحلقة تخلص، لكن احنا ملتزمين بوقت، منتظرينكم في حلقات تانية جديدة من برنامجكم كارت أصفر. كان معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرج البرنامج أيمن زكري. ربنا يبارككم، وانتظاركم في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

لتنطلق ألسنة الأشرار ضدي ولترشق سهامها القاتلة نحوي. فإن كلمتك يا رب واهبة الخلاص، هي حصني وخلاصي، هي بهجة وكل حياتي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. في مؤتمر عقد في ملبورن باستراليا سنة 1989 بعنوان حوار الأديان، وده بيعقد كل 4 سنوات تقريبا، وأنا حضرت هذا المؤتمر عام 1989. كان في بوذيين وكونفوشيوسيين وسيخ وهنود وشنتو ويهود ومسيحيين ومسلمين، وبعد ما بيقولوا الافتتاحية بتاعت المؤتمر، رؤساء كل كنيسة أو كل معبد أو كل حاجة يتكلم فكرة عن الديانة بتاعته، بيوزعونا مجموعات. أنا كنت في مجموعة ومعايا مدرسة يهودية ومعايا واحد مسلم وواحد هندوسي وواحد بوذي وحاجات زي كده. المدرسة دي بتدرس في مدرسة في إسرائيل، نصف الأولاد من عرب 48 مسيحيين ومسلمين طبعا فلسطينيين، والنصف الآخر من اليهود. ألفت قصة وحكتها للأطفال، أخدت عليها جائزة عالمية. ليه خدت الجائزة العالمية؟ أنا أحكي لكم القصة. كان في فار وتعبان اتقابلوا مع بعض بعد ما تولدوا بيوم أو بيومين، وتعرفوا على بعض وقعدوا يلعبوا وهم في منتهى السعادة طول اليوم. بعد ما خلصوا لعب كل واحد رجع للجحر بتاعه، وكل واحد حكى لمامته عن اللي هو شافه. فالفار قال لأمه إن أنا لقيت مخلوق مختلف عني، مسحوب كده وما عندهوش رجلين وما لهوش ديل طويل زي ده، هو كله ديل وشكله غريب قوي، وعدنا لعبنا طول النهار. فقالت له ده عدو لينا وده كان هياكلك في آخر اليوم، كويس إنك جيت، ما تطلعش تاني وما تروحش وما تجيش وكلام زي كده. والتعبان عمل نفس الحكاية، قال لها لكن احنا في معاد بيني وبينه بعد 3 أيام، هنروح عند نفس الشجرة وهنلعب مع بعض. قفلت عليه الباب وقالت له ما فيش خروج ومش ممكن تروح تضيع نفسك مع العدو بتاعنا ده. القصة بتقول ان التعبان قدر ان هو يلاقي مخرج وخرج وراح وقف عند الشجرة طول اليوم والفار ما جاش، وبعدين الفار خرج في يوم تاني ووقف طول اليوم والتعبان ما جاش، وهما الاثنين رجعوا مكسوري الخاطر. وفي آخر القصة بتقول للتلاميذ رأيكوا إيه لو هما تقابلوا بعد 3 سنين، وبتسيب التلاميذ أو الصغيرين يفكروا إيه اللي ممكن يحصل لو الاثنين دول اتقابلوا بعد 3 سنين. كلنا هنتوقع أنهم لو اتقابلوا مع بعض مع كم التعصب اللي اتملى بيها كل واحد منهم من مامته ومن عيلته ومن كل اللي حواليه، هيهجموا على بعض وهيكون هناك مقتلة، واحد منهما سوف يقتل الآخر. نظرة جديدة هو كيف نتفادى هذه المقتلة، كيف يكون البيت ليس مكانا للتحريض على رفض الآخر وقتل الآخر بقدر ما يكون قبول الآخر للعيش في سلام. كنتم مع حلقة من نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. لا تسافر إلى الصحراء بحثا عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحيانا يغلق الله أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

أعدائي يا رب ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به. كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد، كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذل. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب. فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إن ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو عايز تنجح راس المال الاهم في اي نجاح هو الشخصيه. احنا اتكلمنا عن ثلاث مستويات من التاثير. المستوى الرابع والخامس بيتكلموا عن الشخصيه. المستوى الرابع هو ازاي بطور في الناس، بس ده مش هيحصل غير من خلال الشخصيه بتاعتي، اللي هو المستوى الخامس اللي انا محتاج اقف عنده. الشخصيه هي راس المال الاهم لاي نجاح. تخيلوا لما يبقى شغفي هو ان انا اطور ناس، وده المستوى الرابع. لما يبقى هدفك ان انت لما تسلم على حد، مجرد تسلم عليه او تتقابل معاه، يروح وهو حالته افضل مما كان عليه قبل ما يشوفك. اتعامل مع الناس بتواضع. الكلام ده مش هيجي من فراغ، الكلام ده يجي من الشخصيه. المستوى الرابع، انا بطور في الاخرين ازاي او بطور في الناس ازاي، بس ده مرتبط بالمستوى الخامس اللي هو الشخصيه. الشخصية هي راس المال الأهم لنجاح أي عمل. تخيل كده واحد معاه فلوس كتيرة جدا بس شخصيته ضايعة، أو معاه إمكانيات كتيرة جدا بس شخصيته وحشة، شخصيته منفرة، شخصيته مش جذابة، ممكن يعمل إيه؟ في بعض المشروعات يقولك المشروع دوت بيتوقف على الشخص اللي بيديره، أو بعض المحلات يقولك البياع اللي في المحل دوت خدت منه واو اكسبيرينس، أو خبرة إيجابية أو خبرة تحفة. لما بندرس عن خدمة العملاء يقولك إزاي تخلي العميل طالع بخبرة واو. واو يعني خبرة متميزة. ده بيجي من شخصية الشخص اللي بيتعامل معه. في محل كبير جدا في أمريكا عملوا إحصائية، لما لقيوا الناس ابتدوا ما يروحوش المحل ده، ابتدى عدد العملاء يقل، فعملوا إحصائية بيشوفوا إيه الأسباب. لقيوا أنه في نسبة صغيرة جدا بيوتها بعدت عن مكان المحل دوت، فما بتقدرش تروح عشان المواصلات. في نسبة تانية صغيرة برضو ماتوا فما بيعيشوا روح المحل. في نسبة تالتة بيقولوا أنه الأسعار بتاعته في أسعار منافسة ليها. لكن النسبة الأكبر تخيلوا كانت معاملة الناس القائمين على العمل جوه المحل دوت للزباين أو للكاستمرز. الشخصية، شخصية الإنسان هي اللي بتجذب وهي اللي بتأثر، وشخصية الإنسان هي اللي بتنفر وهي اللي بتأثر تأثير سلبي. المستوى الخامس والمستوى الأعلى هو الشخصية، لأنه الشغف بتاعي والاهتمام بتاعي بيكون هو الشخصية. تخيلوا كده طالعين سلالم. السلم الأول، الدرجة الأولى هي المركز، الدرجة الثانية العلاقات، الدرجة الثالثة الإنتاجية أو الإنجاز، الدرجة الرابعة تطوير الناس، الدرجة الخامسة هي الشخصية، وهي أعلى درجات التأثير. على فكرة لو وصلت للدرجة الخامسة هتقدر تنزل الدرجات اللي تحتيها بسهولة وتطلع تاني بسهولة. لو انت وصلت للمستوى الخامس اللي هو مستوى الشخصية اللي هو أعلى مستويات التأثير، هتقدر تتطور في الناس مش بالكلام، لأنهم هيشوفوا نموذج. على فكرة كل واحد فينا محتاج نموذج يبص عليه. الناس بتتأثر بالكلام، بس بتتأثر أكتر باللي بتشوفه. كل واحد فينا محتاج يشوف نموذج. عشان أكون مؤثر تأثير كبير أو في أعلى درجات التأثير، لازم أثر بالشخصية بتاعتي، اللي هو النموذج اللي بيتحرك، اللي الناس شايفاه عايش قدامهم، بيعيش اللي بيقوله، مش بيتكلم عن حاجات هو مش عايشها. مش لابس ماسك، مش لابس جاكيت مداري حاجات تحتيه مش كويسة. لو تميت بشخصيتي وشغفي كان شخصيتي، ووصلت لمرحلة الشخصية النضجة السوية، ودي هنتكلم عنها في الحلقات اللي جاية، هقدر أطور في الناس بسهولة، هقدر أنجز بطريقة صحيحة، هقدر أعمل علاقات صحيحة، هقدر أحط حدود مظبوطة ليا في العلاقات بتاعتي حتى مع أقرب الناس لي. على فكرة أنا حاطط حدود ليا في علاقتي بمراتي. هتقولي إزاي؟ أقول لكم، علاقتي بمراتي، صوتي وقت الغضب ليه حدود، نبرة الصوت، صوتي في العصبية بتاعتي مع عيالي ليها حدود، الغضب بتاعي ليه حدود، فبعمل علاقات صحيحة. المركز اللي هو المستوى الأول بيجي من الشخصية طبعا. الشخصية هي اللي بتديني المركز، بالعكس ده الناس بتجري عليا عشان تديني مركز. أنا مش مضطر كل يوم أقف قدامهم وأقول لهم ادوني المركز اللي أنا استاهله، هم اللي بيدوني المركز من نفسهم. عشان كده أعلى مستويات التأثير الإيجابي هو الشخصية. المستوى الأول كان المركز، المستوى الثاني العلاقات، المستوى الثالث الإنتاج أو الإنجاز، المستوى الرابع تطوير الناس، المستوى الخامس الشخصية. في كل مستوى من دول شغفي بيكون اسم المستوى. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما. استنونا في الحلقات اللي جاية هنتكلم أكتر عن إزاي أكون شخص

0: جذاب داخليا مش بس خارجيا.
1: كمل كمل، اللي دخل لجوه ما تخوكش. التغيير مع الوحده عند قدمين

فايق بيه انك تطلب ربنا, وفايق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذذ قلب مستوى تاني. كل اليوم بنطلب من ربنا نقول له استجيب يا رب, عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا, وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. لو انت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي, اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي, انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة بان انت لززت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة اتلزز فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي, ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني, عرفت تطلع مني حاجة كويسة تلززك.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.
3: قول سلام لما يموت كل أمل عندي في النجاة، في الحياة مستني منك كلمة تحيي فيا الرجاء. قول سلام لما الكون يهيج من حواليا وصوت الريح والموج يرعبني، مستني منك نظرة ترجع لي الإيمان. قول سلام لما شعوري بالوحدة يقتلني وكأن ما بقاش في الدنيا حد يسندني، مستني منك لمسة تشجعني. قول سلام مش السلام اللي العالم بيتكلم عنه كل يوم، لكن السلام اللي مصدره هو رئيس السلام نفسه، السلام اللي بيفوق كل عقل ويعرف يحفظ القلب والفكر. سلام بطرس كان بره القارب مش جواها، عشان معاك وانا عايز اكون معاك. سلامي مش في تحقيق احلامي ولا حياه ما فيهاش خوف او خطر، سلامي احسه في وسط الخطر لما تقول سلام. السلام اللي قلب الليل نهار يوم ما ظهر الملاك واعلن المجد لله في الاعالي، وعلى الارض السلام. انا محتاج سلام، انا محتاج يسوع.

0: أهلا بك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي ودلوقتي مع معلومة تهمك، والمعلومة هي إن كانت للمرأة عند قدماء المصريين مكانة كبيرة جداً، فكانت بتشارك جوزها في العمل وفي الحقل وفي أي مكان، وكانت ليها مكانة كبيرة في القصر الفرعوني. كانت كمان ملكة بتشارك في الحكم وفي تربية الأولاد اللي هيبقوا ملوك بعد كده، وكانت بتشارك في المراسم الكهنوتية في المعابد. يعني المرأة كان ليها دور من زمان. نطلع لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان نسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: مرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: احنا 5 اخوات بنات، يمكن اسماءنا صعبة شوية، لكن مشهورين باننا بنات صلفحات على اسم ابونا. كنا عايشين زمان من ضمن شعب الله، لكن ما كانش عندنا اخ ولد، وابونا مات، ولما موسى قسم الارض طبعا ما خدناش نصيب علشان هي بتتقسم للرجالة. بس احنا كان لينا دور مهم، اننا نعلن ونطالب بحقنا ونصيبنا في الأرض باحترام وتواضع وإيمان. وكلمنا موسى، وكان فيه قادة كتير واقفين، وفعلا كان كلامنا مقنع وأخدنا نصيب في الأرض. بعدها بقى فيه قانون إن لو الأب مات وما عندوش ولاد، بناته يورثوه.

بجد بنات جدعة قوي، كانوا عارفين حقوقهم كويس، وكانت عندهم مبادرة من غير خوف. كان عندهم كمان احترام وهم بيطالبوا بحقوقهم وبنصيبهم من غير استسلام للأمر الواقع. اتكلموا بحكمة وبوضوح، وعشان كده عرفوا ياخدوا حقهم ونصيبهم في الأرض. يعني مش عيب إن احنا نطالب بحقوقنا. نخرج لفاصل، خليكم معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: أهلا بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. الله عايز كل واحدة تكون عندها الثقة بنفسها، ولو ليكي حق في أي أمر تقدري تطلبي بيه بطريقة محترمة وبطريقة واضحة من غير خوف. اعرفي إنك مش قليلة، لكن الله اداكي قيمة وحقوق مساوية للراجل. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي. فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني. أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني. حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك. فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية، أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.